0: أنه أنت تبحث وراء. كانت الخطة الأساسية أنه أنا أكمل الماستر في دراسات اجتماعية أو علم نفس اجتماعي تحديدا، بس دخل الأكل في النص، فقلت أنه أوكي بدل دراسات اجتماعية خلينا ندخل الأكل ونأخذهم الاثنين مع بعض. وقتها لقيت عالم السايكو جاسترونومي اللي هو باختصار شديد تقاطعات علم النفس مع فن الطهي أو عالم الأكل. المبدأ الأساسي أنه النكهة هي شيء يحصل في الدماغ، فأنه إحنا اللي يحصل في فمنا هذا طعم. الريحة هذه تشمها عن طريق أنفك، بعدين أنت ترسل كل المعلومات هذه مع الأشياء الأخرى إلى دماغك عشان تطلق حكم. هذا هو تعريف النكهة، أنه أوكي في أشياء أخرى. بعدين إحنا أصلا ما نروح مطعم عشان جيعانين، إحنا نروح نبحث عن تجارب طعام استثنائية، فمين اللي يصممها؟ فإحنا لازم نفهم البشر ونفهم المطبخ عشان نقدم منتج يضفي للتجربة. ما صار موضوع أنه أنا أروح اليوم مطعم بس عشان أكل. وبدأت طبعا الرحلة مع تفاصيل وأشياء كثير انضمت، بدأ العالم يتوسع، بدأت أنه أوكي طيب أنا عندي مشكلة. كثير مثلا من الأصدقاء يقول لك أنا والله الآن بنقل إلى مدينة جديدة، وكثير مثلا الناس تطلع الرياض وتغير نمط الحياة، أنه إحنا كيف نتعامل مع المطبخ، إحنا كيف نطبخ لأنفسنا. فأنه ما في أحد يعلم الناس، أنت تقدر تكون طباخ ماهر بس مين يعلم الناس هذول؟ بعدين مشاكل الأمهات الدائمة مع أطفالهم، ولدي ليش ما يأكل بروكلي مثلا، مشكلة موجودة في كل بيت وإحنا دائما نغصب. إحنا محتاجين نفهم أكثر، لأن الموضوع مو بس طعم، في أشياء كثير مرة داخلة إلى ما لا نهاية.
1: قلت كلمات خلتني أعرف أنك أنت فنان، بتقول تكلمت عن تجارب، تكلمت عن رحلة، تكلمت في حاجة خلينا نقول فلسفية شوية من خلال نظرتك للحياة والتجارب كمان اللي بتمر بيها. أنت بتقول وصلت فرنسا ومغامرات الحياة خلتك تتعامل مع ناس ممكن كنتش هتقابلهم، تراقبهم وتطلع بدرس. فكرتني بالآغ دو فيفغ وفن الحياة، عندك نظرة استثنائية بطريقتك لل يعني إزاي بتتجاوب مع الأشياء اللي بتحصل لك في الحياة. ده طول عمرك أنت كده ولا اكتشفتها بعد كده يعني ما كبرت؟
0: أعتقد أنه جزء مرة مهم من رحلتي هم أصدقائي المقربين. هم كمان كان لهم تجارب مثيرة للاهتمام أضافت لي كثير، فهم أعطوني جزء من مختصرات رحلاتهم وساعدوني أنه أنا يعني حتى هم أصلا كانوا من أكثر الداعمين لفكرة أنه أطلع واكتشف نفسك والحياة. فأنه هذا كان أتوقع عامل مرة مرة مرة مهم، أنه وجود الدائرة المقربة من أصدقائي وتجاربهم الشخصية كيف حتى أضافت لي أنا، أو حتى كيف صنعتني إن صح التعبير. فدايما أقول يعني زي أي إنسان، إحنا عبارة عن سلطة من الأشياء ما نقدر نعزوها إلى حاجة وحيدة، لكن هي مجموعة أشياء متجمعة طلعتنا
1: أنت سلطة سيزار ولا أكتر فتوش؟
0: دايما أقول سلطة بتاع كله. طيب كلهم بس حلوين حسب
1: بس
0: الموسم.
1: بسمع قصتك بحس أنه رغم كل ده ما فيش صدفة أبدا، يعني حتى لو من بعيد ممكن نقول أنه صدفة أنك لقيت نفسك على الآن هنا، بس بحس أنه ما فيش حاجة اسمها صدفة. من خلال تركيبتك، تفكيرك، نظرتك على الحياة، حتى ما بتتكلم عن الطهي وفن الطهي ويعني حتى يعني متخصص بعلم النفس، بحس أنه في نوع من الإدراك وإمكانية أنك تتعامل مع كل الحواس، يعني ما فيش حاجة محطوطة على جنب. السلطة دي كل مكون فيها أساسي.
0: طبعا هو من مبدأ مرة بسيط، يعني أنا إنسان مرة يحب التفاصيل، بعد ما أدركت أنه إحنا كل ما حصلنا على كل ما شغلنا مثيراتنا الحسية بأقصى درجة ممكن لأي تجربة إحنا نعيشها إحنا نستمتع أكثر، مهما كانت التجربة هذه بسيطة. مثال بسيط جدا أنه أنا أقدم لك سلطة فيها ألوان بشكل جميل برائحة جميلة في صحن مزين

0: في سياق حلو. فإحنا استخدمنا لمس، شم، نظر، تذوق، وبعدين كمان فكرة. فإنه مجموعة الأشياء هذه هي في النهاية يعني سلطة، يعني سلطة، لكن إنه إحنا مهتمين بكل جانب، إنه إحنا ندخل حواسنا في السلطة هذه ونعيش معاها مهما كانت التجربة في ظاهرها بسيطة، إلا إنه هي عميقة جدا، لأنه صار في آلاف العمليات داخل دماغنا عشان نوصل لحكم نهائي بشأن السلطة اللي هي بس سلطة. فهذه واحدة من الأشياء حتى يعني اللي أصلا تميز الكائن البشري، إنه إحنا قادرين على إعطاء الأشياء معاني مجردة.
1: السلطة سلافي
0: جزء من الحياة، إنه هي فيها سلطات، فإنه إحنا كيف نتعامل مع كل واحدة. بس جزء من الحياة، نعم الحياة فيها طبعا بقدر إنه إحنا فيها أشياء نقدر نتحكم فيها، وكمان ندير المخاطر على حسب المتاح، لأنه كل شخص حياته مختلفة
1: أكيد
0: بشكل كامل. ف
1: عايز أعرف منك نواف، فرنسا بلد الطهي والشفات يعني، اتعاملت معهم ازاي؟ لان اكيد برضو عندهم نظرة معينة عن شاب جاي من المملكة العربية السعودية. هنا كمان يعني كسرت ودغدغت الصورة النمطية، حصل ايه؟ ازاي التعارف من ناحيتين؟
0: طبعا المطبخ الفرنسي يعني واحدة من المطابخ المعروفة من حول العالم، وانه هم لهم كاركتر وطريقة معينة، او يعني الثقافة الفرنسية ثقافة لها خصائصها الخاصة فيها تحديدا، وداخل المطبخ للساعة في تفاصيل أكثر. لكن كون أنه أنت تجي من الخارج وتتكلم لغتهم، هذا مفتاح يكسر الكثير. فأنه إحنا نتكلم بداية نفس اللغة، فلو أنت تتواصل معاهم لو بالإنجليزي ولو أنه هو نفس الشخص، ما هم منفتحين بلغات أخرى زي لغتهم، فهذا يعطيك وصول أسهل ونقاط مشتركة كبيرة بينهم. فبداية من دخلت أنه أوه طيب أنا أتكلم معك فرنسي، فأنا أتكلم لغتك، زائد أنا أفهم البيئة اللي أنت طالع منها. أفهم فأنه لما مثلا أنا أقول أنه أنا من فريق الباو شوكولا، لأنه أنا في باريس، لو أنا في بوردو ترى هو شوكولاتين.
1: لا لا لا بالضبط. أنت كده بقى.
0: فهي فعليا أنه ترى أنا فاهم الدائرة اللي أنت جاي منها، وأحاول أفهم أكثر أنا فضولي أنت ليش كده قاعد تسوي. طبعاً عجبني أو ما عجبني هذا موضوع آخر، بس أنه أنا أبغى أفهم أنتوا ليش كذا قاعدين تسووا. فدائماً عندي التساؤلات هذه، وحتى أقول لهم يعني الناس اللي اشتغلنا معاهم في الفندق، أنه أنا بالنسبة لي أشوف الناس يشتغلوا هو جزء من التأمل، الحرب اللي تصير. وبالنسبة لي أحلى وقت وكل المشاكل، لأنه هذا الوقت اللي تصير فيه أشياء مرة يعني في دراما وأشياء
1: بيطلعك من الروتين. تحب التمثيليات المصرية أنت هنا في باريس. عايزين نقول أنك بتشتغل في البلازا أتيني، مش كده؟ مش أي مكان. فالمشاكل هناك برضو بتبقى مشاكل كبيرة قوي يعني. سوري.
0: هو شوفي طبعاً هي ما هي مشاكل كبيرة. طبعاً أنا أفترض أصلاً أنه أي واحد يصير طباخ هو إنسان غير عادي. طبعا لا يعني انه هو شيء جيد او سيء، بس غير عادي، لانه هذول الناس لهم خصائص حياتيه مميزه، حياه اجتماعيه شبه منعدمه. انت تشتغل وقت اجازات الناس، انت تشتغل ساعات مره طويله، مش المكان
1: المعسكر،
0: وكمان ما في له دخل عالي، فانت تشتغل اكثر من الطبيب وتستلم 20 مره اقل منه.
1: لا بس الشيف لا
0: صح ولا يعني هو ما هو بالمنطق هذا، لأنه أنت عشان تصير شيف تنفيذي أنت محتاج سنوات، وكمان الخط ما هو ببساطة أنه يعني مثلا الطبيب واضح المسار، أنت حتدرس 7 سنوات أو 6 أو 8، طب تتخصص 4-5 سنوات، واضح أنت بعد 4 سنوات 3 كل شيء واضح. أنه أنت تخش المطبخ وتبدأ ككومي عشان تصير شيف إكزيكتيف، ممكن يأخذ منك 20 سنة، ممكن يأخذ منك 30 سنة، ممكن يأخذ منك 15 سنة، حسب أشياء مرة كثير. ما في مسطرة واضحة ومين المكان. ممكن أنت تكون في مكان شيف إكسكيتيف بعدين توصل من شيف تنفيذي إلى مكان آخر يقولوا لا معليش أنت مستواك أقل من كذا بكثير. ففي عالم مرة فضفاض. ويظل مع ذلك أنه هو مش المكان اللي حيخليك أنت تدخل دخل زي لما تكون طبيب رغم أنه أنت نفس
1: صحيح بس الشيف عن شيف يفرق
0: أكيد أكيد
1: سوري
0: أكيد.
1: يعني شيف نواف بالخلفية النفسية ما فيش حد تاني زيه هنا في فرنسا أو في باريس على كل حال صح؟
0: أنا متأكد أنه فيه بس ممكن أنا ما أعرفهم. يعني أعرف ناس لهم يعني جايين من تخصصات مختلفة يعني صادفت عندي زملاء هم أطباء لكنهم شيفس حلويات فموجود الكثير الخلطات السلطات هذه لكن أخصائي نفسي
1: بس في الوصفة دي تحديدا
0: كل الناس مميزين في
1: حداتهم. يا سلام على التواضع يا سلام على التواضع
0: حقيقة كل الناس فكل الناس مميزين يعني كل أحد مختلف يعني من جد قصته هو كيف صار هو مين اللي معاه ظروف الحياة
1: صحيح عالم الجبنة هنا في فرنسا انت في البلد ما عشان كده بقول ما فيش يعني مفر لأي نوع صدفة. انت بتحب عالم الجبنة صح؟ وانت في فرنسا
0: أكيد
1: بلد الجبنة
0: طبعا. أنا دخلت عالم الأجبان كان الهدف الأساسي منه أنا أبغى أفهم الثقافة الفرنسية. فالجبنة موجودة هي كعنصر أساسي جزء من الثقافة لأنه قبل الثورة كانت هي تقدم فقط في البلاط الملكي. بعد ما صارت الثورة وصار اللي صار قالوا أنه هذا شيء إحنا نخليه متاح لكل الناس كرمز للحرية. فهي قيمة ثقافية قبل ما تكون أكلة بحد ذاتها. بعدين العدد لا متناهي من الأجبان طبعا مسجل رسميا أكثر من 365 نوع. هذه مسجل رسميا كم؟ في أنواع أكثر من 365
1: 365 أكثر من 365
0: فطبعا هذه اللي مسجلة بشكل رسمي في وزارة الثقافة والمحافظة على التراث أعتقد الفرنسية. لكن في أكثر من كذا لأنه في مزارعين قاعدين يصنعوا جبنتهم بنفسهم. فأنه أنا أجرب نكهة الأرض وطعمه وأنه إيش قصة كل جبنة. فمن تقريبا سنتين ونص كل نهاية أسبوع أنا أحاول أنه أجرب نوعين جبنة جديدة وأكتب عن أنه أو هذه الجبنة إيش قصتها. فمثلا كومتي من أشهر الأجبان. الكومتي فيها ميزة قصتها مرة رهيبة لأنه كان الهدف أصلا من صناعتها تضامن اجتماعي. فالمزارعين حقين الجوغة يجتمعوا كل يوم بعد الرعي ويجمعوا حليبهم على بعض عشان يصنعوا جبنة واحدة كبيرة تكفيهم فترة الشتاء. بس برضو ما يكفي فيجلس يومين يرعوا ويحلبوا بقرهم وثاني يوم يبدأوا يصنعوا الجبنة ومن المتبقي حق اليومين الأولى يستخدموه لليومين اللي بعدها. طبعا هذا الكلام من قرون هو مستمر إلينا اليوم. فهي بدأ إلينا اليوم المزارعين مجموعة مزارعين الجوغة كل واحد يروح يرعى مع بقره يرجعوا يجمعوا الليل يجمعوا الحليب. فأنه هي ما هي جبنة عادية أنه كان في قصة حياة خلف الجبنة.
1: هنظر عليها بطريقة مختلفة دلوقتي ما روح أجيب الكونتي هعرف القصة. بس ليه كونتي 3 أشهر 6 أشهر وأي واحدة أطيب فيهم؟ كل ما المدة تبقى أطول بيبقى أفضل.
0: أول شيء نرجع أصلا الكونتي حقت أي فصل من فصول السنة. الصيفي الأفضل لأنه العشب طبيعة الجو تفرق على العشب فيأثر على نوع الحليب. هذا واحد. بعدين الفكرة أنه الأجبان تمر بمرحلة تخمير بعدين تعتيق. مرحلة التخمير انتهت صارت الجبنة شابة وجاهزة. في مرحلة التعتيق شخصية الجبنة تبدأ تكبر تبدأ تصير خلينا نقول أكثر رسانة أكثر قوة أكثر حياة. فهي قاعدة تكبر في العمر. فكل ما كبرت الجبنة
1: شخصيتها تبين بقى
0: كل ما كانت شخصيتها أقوى مع ظهور سمات ما كانت موجودة في البداية. فالطفل لما يصير عمره 40 سنة هو إنسان مختلف تماما. بس كل مرحلة كان لها
1: طفل 40 سنة
0: كان لها خصائصها المميزة. فهو لما كان طفل كان شاب لطيف طفل لطيف جدا وحبوب وهو في العشرينات قاعد يبدأ الحياة في شخصية معينة. هو 40 عمره خلينا نقول أنه هو صار مدير تنفيذي مختلف تماماً. كل واحد له خصائصه وله جماله. كمان أنه إحنا ما نقدر نروح على طول نصير مدراء تنفيذيين، فأنت تبدأ تفهم كل حاجة حبة حبة. ثلاثة شهور، ستة، 12، 24، 34 أو 36، فأنه الجبنة صارت مرة مختلفة.
1: واو. إحنا النهاردة تعرفنا عليك أكتر نواف، بس في مواضيع كتير لازم نطرحها، لأن بنعرف أنه من خلال الغذاء ممكن يعني نسيطر على حياتنا أو صحتنا النفسية، صح؟ فأكيد في مواضيع كتير ممكن، بما أنك أنت نص أخصائي نفسي ونص شيف ونصوص تانية كتيرة قوي، فلازم متهيألي نتابع مع بعض علشان نتعلم منك أشياء كتير، ونعرف كمان إزاي أنت عايش التجربة الفرنسية هنا من يوم ما جيت لغاية النهاردة. فدي أول مرة، أول حلقة عشان نتعرف على بعض، بس احنا هنستغلك استغلال.
0: طبعا أنا دائما أقول أنه كل الناس لازم تطبخ، مو عشان بس تأكل نفسها، عشان تحسن علاقتها مع عائلتها الصغيرة، عشان هي تأخذ فترة راحة من رتم الحياة السريع. لما أنا أقول أنه إحنا لازم نطبخ، في أشياء كثير مرة قبل لازم تصير، بداية من أنه أصلا أنا كيف أروح أختار مكونات الأكل. هذه قصة كبيرة جدا. فهنا في حركة أول شيء، أنه يعني نرجع مرة ثانية،
1: في حياتنا
0: فيها خلطة أشياء. فأنه أنا بطبخ ترى جزء من الحركة حق أني أروح للسوبر ماركت أو المكان اللي أنا بشتري منه منتجاتي، هذه محسوبة. الوقت اللي أنا أقضيه داخل المكان هذا في تعرفي أنا إيش هأكل، إيش اللي راح يدخل جسمي، هذا مهم. بعدين أنا كيف أستخدم الأشياء هذه أصلاً، ومتى الوقت اللي أنا أطبخ فيه بما يتناسب مع حياتي أنا الشخصية، اللي يخليني أخذ فعلياً راحة من صراع الحياة والأشياء السريعة اللي ماشية فيها. بعدين أنه أنا أطبخ هي فعلياً ممارسة تضيف لليوم الكثير إذا نظرنا لها بطريقة شوية مختلفة، أنه أنا مو بس قاعد أخذ فترة راحة من حياتي الروتينية. أنا بالنسبة لي في أشياء لما أسويها في المطبخ هي جزء من نوع من التأمل، فأنه مثلاً لما تقشر حبات البليلة عشان تسوي حمص، مرة موضوع مرة بسيط، بس أنه أنت تهدي سرعة الأفكار اللي موجودة عندك بأشياء مرة بسيطة، كأنه أنت قاعد فعليا تلعب لعبة. وقس على ذلك أنه أنت ممكن تقشر بيضة مثلا، أنه أنت ممكن تسوي أي شيء، أنه أنت تسوي بيض، أنه أنت تسوي مايونيز، ما تروح تشتري معلب، هو زيت وصفار بيض وتجلس تخلطهم، مرة بسيط، لكن في أشياء مرة كثير أنت دخلتها في الموضوع. بعدين أنه أنا أي شيء أسوي أنا أذوقه، وأنا الحكم، وأنا اللي أقرر، وكيف هذا الشيء يصير مناسب لي أنا.
1: واو.
0: فأنا فعليا كيف أصنع تجربتي حتى أنا الخاصة، صحني اللي حاكل فيه الآن اليوم.
1: في قمية، في علم اجتماع، في اقتصاد، في صحة، في أشياء كثيرة قوي.
0: بالضبط. فبالتالي وجود يعني هذه أقول أنه هي أشياء ممكن تحسن حياتك، وهي موجودة، أنت بس استخدمها بالطريقة الصحيحة، لأنه موجودة في كل مكان، موجودة في كل بيت، بس أنه إحنا كيف نتعاطى معها.
1: وفي أساس كل ده الوعي، وإحنا يمكن معاك هنرجع لقصة الوعي المرات الجاية. أنا بشكرك، سعيدة جدا أنه تعرفت عليك، اكتشاف.
0: الله يسلمك.
1: وخلاص احنا مستنينك تاني في هوا الأيام.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله.
1: مرسي جدا ليك نواف.
0: شكرا.
1: حياك الله.
0: الله يحييك.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداء من 4:30 وفي 7:49 بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها طبيب سبق وشارك منذ زمن بعيد في إحدى حلقاتنا في مهمة التوعية الصحية، دكتور هادي أنطون، الاختصاصي في جراحة الفم والأسنان وفي زراعتها في علاج أمراض اللثة في باريس. هو أيضا رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية. أهلا بك دكتور هادي أنطون، شكرا لمجيئك إلى استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا سونيتا لضيافة.
0: طبيعي جدا أن نستضيفك، وبما أنك ملك زراعة الأسنان في باريس فالموضوع هو عن زراعة الأسنان. زراعة الأسنان هل أصبحت أسرع وأسهل وأكثر دقة؟ ستقول لنا إذا كان ذلك صحيحا. أنا سأقدم دراسة حديثة تطرح السؤال التالي: هل سنقول وداعا لزراعة الأسنان؟ هل يمكن أن ينبت لنا سن جديد؟ ستقول لنا إذا كان ذلك ضرب من الخيال العلمي أم أن ذلك سيحدث في السنوات المقبلة. باستطاعة مستمعينا أن يشاهدوا الحلقة صوت وصورة اليوم على الفيسبوك لايف، شكرا سلافة، من خلال اليوتيوب أيضا على قناة مونتي كارلو الدولية على اليوتيوب، وأيضا باستطاعتهم الفوز باستشارة مجانية معك، سؤال عبر واتساب أو فيسبوك أو أي وسيلة بتختارها دكتور هادي. ستطرح أنت عليهم سؤال في بعد الحلقة في تصوير فيديو، ستطرح سؤال من الحلقة معلومة، أول من يجد الإجابة الصحيحة سيفوز بالاستشارة المجانية معك. تستطيعون أيضا طرح الأسئلة على دكتور هادي أنطون من خلال رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب ورقم الاستوديو. وأبدأ الحلقة بمقولة أتمنى منك تعقيبا عليها: زراعة الأسنان ليست مجرد تعويض لسن مفقود، بل استعادة للثقة والقدرة على الابتسام وجودة الحياة. ماذا تقول؟
1: هي أكيد هيدي فرصة كبيرة، يعني من وقت ما بلش بزراعة الأسنان لازم يمكن كمان نوضح شوي أنه زراعة الأسنان مش تلبيس السن.
0: نعم،
1: زراعة الأسنان يعني هي
0: تعويض السن،
1: تعويض يعني الراسين،
0: نعم، الجزر،
1: الجزر تبع السن، نوك بينشال وبينحط محله مثل برغة بالتيتانيوم، بتبدو نوك جزر السن وبعدين بينحط عليه تلبيسة. نوك هالشي أكيد بيخلي نرجع الواحد يضحك طبيعي ويأكل
0: يمضغ الأكل من جديد. طبعا
1: وهذا يعني من سن واحد لكل تم في يكون في يبدو كل الأسنان بالتم.
0: نعم،
1: حسب الوضع وحسب
0: نعم
1: الأشخاص.
0: سنتحدث أيضا عن التكلفة، عن الوقت، عن كل ذلك، ولكن في البداية وقبل أن ننتقل إلى دراسة اليوم دكتور هادي أنطون، عندما نتحدث عن زراعة الأسنان اليوم، ما الذي تغير فعليا مقارنة بما كان يجرى قبل 10 سنوات أو 20 سنة؟ وأنا أعلم أن لديك أكاديمية تدرب فيها أيضا، يعني أنت مطلع كثيرا ومتخصص كثيرا في زراعة الأسنان، تفضل.
1: يعني أنت بالتقديمة تبعك
0: شو اللي تغير؟
1: بالتقديمة تبعك يعني حكيت، يعني لخصت الأشياء المهمة أنه صرنا أدق، لأنه اليوم يعني فينا نعمل الجراحة الموجهة. الجراحة الموجهة في طريقتين: الثابتة والوحدة والنافيجة الملاحة، يعني
0: نعم،
1: فينا نقولها بالعربي.
0: نعم،
1: هيك
0: ديجيتال، يعني
1: ديجيتال هلا قيناتها. نعم، ديجيتال.
0: نعم،
1: بس وحدة بطريقة ثابتة بتجي.
0: نعم،
1: مثل الجوتير.
0: نعم،
1: يعني بنعمل دراسة قبل وين بده يجي السن، وحسب وين بده يجي السن بنعمل الدراسة تنشوف وين لازم الزرعة تجي بطريقة كتير يعني بوجه
0: دقيقة.
1: السن بطريقة.
0: نعم،
1: دقيقة. دونك هالشي بنعمل بطريقتين، أو بخلال هالجراحة الثابتة، أو بتغير طريقة يعني مثل النافيغاسيون، مثل النيوروشيروجي، يعني نحن وعم
0: مثل جي بي اس يعني بتستعملوا
1: اكزاكتومون هيدي الكلمة اللي سبتيها مثل جي بي اس، يعني أنا بس حط الزرعة بتم المريض، ما بتطلع بتمه، بكون عم بتطلع بشاشة بوجهي.
0: نعم،
1: يعني هي بتخليني كون بالمحل المزبوط بالأكس المزبوط.
0: كم كانت نسبة الخطأ قبل؟
1: يعني أكيد نحن يعني في بريسيزيون، في
0: دقة
1: أكثر بكثير يعني بهالجراحة الموجهة.
0: قديه مثلا كسبتم دقة؟ قديه ربحتوا؟
1: هلا على مستوى التم يمكن ببين قليل بس على مستوى التم، على المستوى العادي ببين قليل، بس على مستوى التم يعني هو كبير، يعني فينا يعني بين 1 أو 2 مليمتر.
0: ايه كتير مهم.
1: ايه كتير
0: مليمتر
1: بالتم مهمة. والأكس كمان، الأكس يعني بيقدر يفرق
0: المحور.
1: المحور إيه يعني بين 10 أو 15 أو 20 درجة. وإذا حطينا مثلا زرعة قدام مع مش بالمحور المزبوط بيطلع السن أطول بكتير، وبيطلع يعني معنا أنه حلو وأصعب التلبيس عليه.
0: ستخبرنا دكتور هادي أنطون كيف تغيرت كل هذه المراحل، ما هي المراحل الجديدة؟ لأنه طبعا نحن سبق وقدمنا معك حلقة عن زراعة الأسنان التقليدية
1: مزبوط.
0: ولكن اليوم سنتحدث أكثر عن زراعة الأسنان الرقمية، إذا استطعنا أن نسميها كذلك. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تطرح السؤال التالي: هل سنقول وداعا لزراعة الأسنان، وهل يمكن أن ينبت لنا سن جديد؟
2: الصحة المستدامة سونيتا نادر.
0: أشارت دراسة علمية نشرت عام 2025 في مجلة سيل ريجينيريشن إلى تطور واعد في أبحاث تجديد الأسنان باستخدام الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة. وأجرى الدراسة باحثون من جامعة بكين ومؤسسات متخصصة في طب الأسنان في الصين بهدف تقييم أحدث ما توصل إليه العلماء في إمكانية إعادة تكوين أنسجة الأسنان وصولا إلى إنبات سن كامل جديد. وأظهرت الدراسة أن تجديد لب السن والعاج وصل بالفعل إلى مرحلة التجارب السريرية مع نتائج أولية مشجعة، بينما تمكن الباحثون في نماذج حيوانية من تحقيق خطوات باتجاه تكوين سن كامل داخل الجسم. لكن العلماء يؤكدون أن إنبات سن كامل لدى الإنسان لم يصبح بعد علاجا متاحا، فما زالت هناك تحديات كبيرة أبرزها إعادة تكوين المينا والجذر والأعصاب والأوعية الدموية والتحكم الدقيق في شكل السن وفي حجمه ومكان نموه والتأكد من سلامته على المدى الطويل. وهكذا قد يكون المستقبل مختلفاً جذرياً بدلاً من تعويض السن المفقود بزرعة اصطناعية، قد نتمكن يوماً من تحفيز الجسم على إنبات سن بيولوجي جديد. لكن هذا الحلم العلمي لا يزال يحتاج إلى مزيد من الأبحاث والتجارب السريرية قبل أن يصبح حقيقة في عيادات الأسنان.
2: الصحة المستدامة سونيتا نادر.
0: إذن دكتور هادي أنطون، هل سنزرع الأسنان مثل ما بنزرع النبتة؟ شو رأيك؟
1: يعني تفرخ أسنان بالتم أكيد هيدا حلم. حلم وتطور بالبيولوجيا يعني كتير كتير قوي.
0: بس أنت شو رأيك؟ هل ستحدث بما أنه اليوم نحن في عصر يعني سريع جدا فيما يتعلق بالأبحاث؟
1: إيه بس يعني بس نوصل للإنسان يعني في خطوات كتير يعني
0: في تجارب سريرية
1: في أطول، في تجارب كتير يعني لازم تنعمل، وعلى المدى شوي البعيد نشوف إذا في إفي سكوندير يعني إذا في
0: أعراض جانبية
1: أو لأنه أنا بعرف شغلي مثلا مشان هالنوع الأشياء بيحطوا مثل فاكتور دو كرواسانس،
0: عوامل نمو
1: بالجسم، دونك فيها تنمي غير اشياء
0: صح.
1: دونك في بعد يعني في
0: وقت قبل ما نستعمل فاكتور بعالم التجميل اليوم للشعر للوجه
1: بس بطريقه يعني
0: مخففه
1: محدوده يعني بعد ما في، وبعدين في كلفتها كتير قويه
0: صح.
1: دونك السؤال بكره تنقدر نفرخ سن بالتم ما بعرف شو كلفته راح تكون وشو شو نتيجته على المدى البعيد
0: طويل.
1: دونك ما بعرف بس بتصور راح نوصل له
0: بس صحيح انه هلا اليوم فينا نكون مينا جديد وجذر جديد
1: ايه اكيد
0: في المختبر
1: بالمختبر ايه يعني هيدي الامبريولوجي انه من السيلول ميزانشيماتوز بسموه
0: يعني خلايا جذعيه
1: خلايا جذعيه حسب شو بنعطيها يعني سينيال تخصص بدء تخصص بتتحول لخلايا عظم لخلايا السن، لخلايا النيل،
0: لخلايا جلد. إذن من الممكن.
1: أي أكيد أكيد. بس ما بتصور على المدى القصير. دونك بعد الزرع له محله أكيد لسنين.
0: لسنوات طويلة.
1: وبعدين نلحق الأبحاث بهالموضوع هيدا.
0: شكرا على التعقيب دكتور هادي أنطون. يا ترى متى بدأتم باستعمال التكنولوجيا الرقمية في زراعة الأسنان؟ هل فينا نقول إنه هي حديثة جدا؟ يعني الجي بي أس يلي عم تحكي عنه متى بدأتم باستعماله؟
1: هلا هي إيش يعني الجراحة الموجهة منا جديدة إلى شي 20 سنة. بس الجراحة مع خبرية الجي بي أس هيدي يعني بلشت من شي 15 سنة وقفت، وهلأ أني فينا نقول من تقريبا 8-9 سنين صارت يعني دخلت بطريقة يومية.
0: لماذا؟
1: يعني
0: ما الذي تغير؟ أنا لماذا
1: مثلا
0: توقفت؟
1: بشغلي صرت 100% موجهة،
0: يعني كل
1: يعني
0: عمليات زراعة الأسنان.
1: شو الفرق بين الثابت
0: والجي بي أس؟ يا ريت تشرح لنا.
1: هلا في أول شيء
0: تقرر؟
1: في أول شيء على يعني
0: لنبدأ بالمرحلة الأولى.
1: المرحلة العادية هي على الإيد.
0: أوكي.
1: يعني واحد بيقرأ الصورة وتقريبا بيصير يقدر أي محل وأي أكس بده يحطه. هلا بس نستعمل كل شيء
0: الرقمي.
1: الحلو فيه إنه منعمل كأنه منعمل العملية قبل بطريقة فيرتوال.
0: نعم.
1: يعني عنا سكانر تبع المريض، عنا الأمبرانت تبعه،
0: الطبعة
1: كمان اليوم الطبعة بتكون
0: رقمية. قبل كيف كانت؟
1: قبل كنت تحط المواد بتتم.
0: ايه ناخد طبعة.
1: ناخد طبعة.
0: طب كيف الطبعة بتكون رقمية؟
1: مثل كاميرا. كاميرا بتاخد صور عدة صور، وبعدين يعني بتاخد دقيقة أو دقيقتين ماكسيموم. نعم. طبعة لكل التم. ما بقى في
0: ما في إزعاج كمان.
1: ما في إزعاج أبداً.
0: للمريض. ايه. أبداً. ما فيها يحط ايه. المريض يضغط وتكون أول شيء مزبوطة
1: يبلعهم
0: مش مزبوطة.
1: شوي وبعدين في طعمته وفي كذا.
0: دونك
1: هالصورة هاي يعني طريقة الصورة الرقمية أكيد طورت الأشياء كتير. هلا منا دقيقة أكتر بس أسهل، وبتخلي كمان نحول هالصورة هيدي مع السكانر بينعمل، بيندمجوا كلهم بلوجيسيال واحد، وبتنعمل العملية يعني قبل ما يجي المريض. دونك منشوف وين بدها تكون الزرعة بالطريقة
0: النهائية. يعني بيعطي السن بثلاث أبعاد بتشوفوه.
1: منشوف السن بثلاث أبعاد، منشوف الزرعة بثلاث أبعاد، وبعدين منطبع بالإمبريمانت 3D. منطبع مثل جيد
0: هيدا يعني مثل دليل شو لازم.
1: دليل. وبعدين بنمرق عبر الدليل بنعمل يعني منحضر للزرعة، وبعدين الزرعة كمان بتمرق عبر الدليل. يعني فيك نشتغل تقريبا عيونها مسكرة.
0: كيف تغير عملكم مع المختبرات اللي بتصنع الأسنان الصناعية؟
1: هلا هيدي كمان هيدي مرحلة تانية. بس بدي أقول شغلي كمان بخصوص يعني الأشياء المنيحة بالزرع الموجه. الزرع الموجه خلينا مش بس نكون دقيقين أكتر، خلينا نكون يعني أسرع. العملية بتاخد وقت أقل لأنه انعملت قبل بطريقة فيرتوال، وخاصة كمان تنعمل بطريقة فيها أقل إزعاج.
0: للمريض.
1: يعني ما في شق.
0: لماذا؟ ليه ما في شق؟
1: مش كل الأحوال. بس في تقريبا نص
0: الحالات
1: ما منشق، ولا في تقطيب، ولا في لامبو. يعني منشيل منقلش النيرة. دونك بنعمل دغري مثل
0: الزرعة
1: منمرقها عبر النيرة بلا
0: من دون أي
1: من دون شق ولا بدون قطب.
0: لماذا؟ ما الذي تغير؟
1: بسبب الجراحة الموجهة.
0: نعم.
1: يعني عم نمرق عبر هالجوتيير هيدي لأنه هي معمول العملية قبل، وبتخلينا هالجراحة الموجهة نحطها مطرح ما نحن حددناها قبل بوقت. مش نحن عم نقرر وين. الدراسة اللي عملناها قبل هي اللي عم بتقرر وين.
0: نعم، هي الحسابات الرقمية للكمبيوتر هي اللي عم تعطيكم المقاسات المضبوطة والدقيقة جدا، صح؟ ايه
1: مزبوط، لأنه بس تعمليها على الإيد مجبورة تفتح النيرة وتشوفي العظمة
0: تتأكد
1: وين بدك تحط زرع، لأنه بدك تشوفي، ما عندك غير خيار هون. نعم. منك بحاجة تشوفي لأنك شفتيها بطريقة رقمية قبل العملية وعملتي هالديفايس هيدا هالجوتيير هيدا اللي هي بتسمح لك تعمل الزرع عبر هيدا الجوتيير،
0: عبر الملاحة
1: أو عبر الملاحة عبر الجي بي اس، يعني اللي هو كمان بيخلينا يعني هلأ في كمان الطريقة المتقدمة أكتر، بس للأسف بعد ما عنا إياها بأوروبا لأنه ما في ما
0: أخذت
1: بالولايات المتحدة وبالبلاد بالصين مثلا أو بالآسيا في الروبوتيزاسيون، يعني الروبوتيزاسيون هي
0: العملية الروبوتية تجرى من قبل
1: نفس الفكرة. الطبيب موجود بس بدل ما إيد الطبيب هي تعمل الزرعة وتعمل الجورة يعني للزرعة الفراج، الروبو إيد في إيد روبو، يعني أكيد الجراح هو يعني بيحطه وهيدا، بس تلحق الدراسة الطبيعية يعني عملت قبل، بس بدل ما يكون جراح إيد الجراح هي الروبو يلي بتحط نوك. هيدي منا جديد، فقالها كم سنة ماشي وفي عم بيصير في دراسات عليها، بس
0: يعني
1: للأسف ما عنا إياها.
0: دكتور هادي أنتون، أنت تود أن تستبدل بالروبو؟ لا
1: هلا بضل لك له محله جراح، بس نعم. انا لو في اليوم لو موجوده باوروبا اكيد
0: بستعملها
1: لانه كمان بتزيد دقه،
0: نعم، لانه أدق من الملاحه والجي بي اس.
1: الدراسات فرجت انه
0: ادق من يد الطبيب.
1: هلا ديجا الجراحه الموجهه ادق من
0: الزراعه الكلاسيكيه،
1: بس الروبوتيزاسيون ادق كمان من الجراحة الموجهة مع إيد الطبيب.
0: حسب خبرتك الطويلة بمجال زراعة الأسنان دكتور هادي أنتون، اليوم أنت تشعر بأنك مرتاح أكثر مع الزراعة الرقمية؟
1: أكيد، لأنه أنا إذا عملت عملية ساعة 8 أو ساعة 9 بكرة أنا بكون بكل قوتي وكل، وإذا عملت ساعة 7 ويمكن تعبين شوي هي زيتها، لأنه منا يعني
0: ما بتتطلب جهد كبير.
1: إيه هلا بتتطلب جهد أقل، بس منا يعني عندك نفس الريزلتا،
0: نفس النتيجة
1: أي وقت من النهار أو أي
0: وعلى المريض.
1: وبعدين كمان يعني بتخلي هالنتيجة تكون أقرب بين الحكمة، لأنه في حكمة عندهم خبرة أقل من غير حكمة،
0: صح.
1: بتخلي هالنتيجة تكون قريبة بين الحكمة أكتر من ما يكون جراح عنده كتير خبرة
0: أو جراح مبتدئ.
1: هيدي كمان كتير منيحة للمريض، يعني
0: تلغي الهوة
1: بتخفف نعم. لأنه عطول في إشياء بتصير بالعملية وواحد لازم يكون عنده
0: هلأ نسبة نجاح الزراعة الرقمية أكبر بكثير من نسبة
1: ما في نجاح أكتر، بس في دقة
0: أكتر سرعة أكثر
1: وسرعة أكثر ومواد انفازيفيتي،
0: نعم، أقل تدخل
1: لأنه مثل ما قلنا ما في
0: لأنه في توجه كبير بالجراحة عامة للجراحات الأقل تدخل،
1: مثل بالجسم يعني، نعم. نفس الشيء.
0: يا ترى هل الكلفة أقل؟ لأنه منعرف اليوم أنه زراعة الأسنان ما زالت عملية مكلفة جدا، والكثير من الأسنان للأسف لا تعوض بسبب الميزانية الكبيرة، صح؟
1: مظبوط.
0: فيا ترى هل هذه السرعة، هذه الدقة يعني ستجعل من هذه العملية عملية ديمقراطية أكثر إذا استطعنا القول؟
1: هذا سؤال منيح، بس أنا بدي أرجع قبل شوي، بدي أقول لك قبل ما نحكي بقصة الكلفة، يمكن أرخص شيء للمريض هو المحافظة على أسنانه
0: أكيد، بس
1: هيدي أوفر شيء،
0: مزبوط،
1: الواحد يعني يهتم بسنانه ويشوف حكيم سنان تبعه بطريقة.
0: ما هي نصائحك للاهتمام بالأسنان؟
1: أول شيء تفريش الأسنان يعني مرتين بالقليلة بالنهار على بطريقة معينة بوقت معين، يعني مش بسرعة
0: قبل النوم
1: بالقليلة دقيقتين
0: على الأقل قبل النوم.
1: قبل النوم وعبكرة بعد الترويقة مثلا. نعم. يومين منيح مرتين بالنهار
0: بعد الترويقة هيدا مهم كتير.
1: مش على القومة مش
0: صحيح. هذه المعلومة سمعتها يبدو أنه تفريش الأسنان على الريق قبل الأكل يفقدنا الكثير من البكتيريا النافعة، هل هذا صحيح؟ هذا ما سمعته، ياريت تؤكد لنا.
1: لا أنا بقول يعني بعد الترويقة مهم، لأنه نحن نعرف أنه الأكل بيغذي البكتيريا
0: طبعاً.
1: وبيجيب سكر وبيجيب
0: حموضة.
1: أيوة حموضة. دونك المهم نفرش سنين بعد الترويقة.
0: نعم.
1: ونبقى للظهر.
0: نعم.
1: تقريبا يعني بلا بلا بلا شيء بلا أكل تنخفف هالأسيديتي هالحموضة
0: على الأسنان. على الأسنان. والأشخاص بيشربوا كتير حامض
1: بياكلوا
0: حامض
1: بيشربوا. هلا ما يعني ما بتدوي بالسن اللي بيشرب كثير. ايه بتدوي بالسن اللي عنده رفلو كمان بتدوي له سنانه. ايه يعني
0: اذا ايضا الابتعاد عن اكل الليمون الحامض
1: لا بطريقه طبيعيه ما بيصير شيء، بس الزياده مثل كل شغله
0: صح،
1: زياده الحموضه وزياده كل شغله فيها الضر يعني.
0: هل بعدين تشرب القهوه دكتور؟
1: ايه اكيد بشرب قهوه. ايه
0: كيف بضل اسنانك بيض؟
1: لانه بهتم فيهم، وبعدين بروح عند زميلتي بالعياده بتنظف لسناني مرتين بالسنه.
0: ولكن بعد شرب القهوه هل يجب تفريش الاسنان مباشره؟
1: لا.
0: ام
1: لا.
0: ننتظر نصف ساعه؟
1: مرتين بالنهار، ما حد ما بده يعملها بطريقه تصير بعدين يعني
0: نوع من
1: كورفي
0: او هوس.
1: مرتين بالنهار.
0: انا بعرف ناس مهووسين
1: ما بدها
0: تفريش الاسنان كل خمس دقائق. هل هذا يؤسي الاسنان؟ تفريش الاسنان دائما
1: أكيد.
0: بقوه
1: طبعا، مش بس بينزع السن، بينزع اللثة. لأنه اللثة كمان كتير مهمة، إذا السن منيح واللثة
0: مش منيحة
1: مش طلعت أو هيدا فينا نخسر السن
0: طبعا.
1: دونك فرشاية السن زيادة عن اللزوم أو بقوة أكتر بتخلي يصير في اللثة تتراجع عن السن.
0: إذا يعني لم نرد عن سؤال التكلفة، هل هي أعلى؟ أنا ما نسيت. وأيضا الألم، يريد تخبرنا أيضا عن الألم والتكلفة، هل هن أقل؟ هل هن أكثر؟
1: التكلفة فيها تكون أقل، لأنه اليوم مثل ما قلت حضرتك صارت يعني ديمقراطية أكثر زرع الأسنان. اليوم تقريبا يعني كتير من الحكم أسنان بيحطوا بيعملوا زرع، بس مهم كمان انه بالاشياء بس يكون الزرعه صعبه يكون اختصاصي يعملها، بس الزرع العادي بيقدر فعلا يعني يكلف اقل، لانه مش ضروري ينعمل عند اختصاصي، بيقدر ينعمل عند حكيم اسنان عامل درس هالموضوع هيدا. وال يعني والجراحه الموجهه اللي بنحكي عنها فيها يعني تكون فيها توفير، لانه فيها أيام توفر نعمل زرع عظم. لأنه فينا نحطها
0: حتى ولو لم يكن هناك عظم عند الشخص،
1: بده يكون في شوي بس أنه فينا نوجه الزرعة بطريقة نقدر نتفادى زرع العظم.
0: نعم. إذن هناك جانب
1: إيه، دونك هالشي بيسهل بيسهل العملية،
0: كسب الوقت،
1: كسب الوقت، بيقدر يمنع زرع العظم وبيخفف الألم كمان مثل ما قلنا، لأنه نعم. في شقة أقل وفي قطب هي ما في قطب، دونك بس بس بس فينا نعملها بهالطريقة هيدي، المريض يعني ما بيعرف إنه عملنا له زرع.
0: هل صحيح اليوم إنه في أشخاص تزرع لهم كامل الأسنان في يوم واحد؟ مظبوطة هي؟
1: إيه في أكيد يعني بس يكون التم كله بده ينعمل، فينا بنفس النهار نشيل السنان يلي إذا بده شيل، لأنه هيدي كمان كتير مهمة يكون في دياغنوستيك
0: تشخيص دقيق.
1: يعني قبل ما نبلش نزرع بدنا نأكد أنه هالتشخيص بخلين لازم نقبع السن ولازم نزرع، وكايد كتير مهمة. إذا هالتشخيص ودى للنتيجة إنه لازم نزرع السن،
0: يعني فينا نقلع السن ونضع بعده في نفس الوقت، يعني
1: بنفس العملية بنفس الجراحة منحط الزرعة، وفينا عند بعض الأشخاص مثلا إذا سن قدام كتير مهم ما فيك تظهري من عند
0: أكيد.
1: الجراح عندك سن ناقص. دونك بنعمل سن مؤقت يعني من شان القصة التجميلية
0: مظهر
1: وكرمال تجاوبك على سؤالك قبل بخصوص كل الفم، في ناس بدها كل سنانها بدها دونك بنشيلوا كل السنان بنفس الجلسة بنفس العملية، بنحط 4-6 زرعات وبهالست أو 4 زرعات بنعمل التم كله الفك كله، يعني بيظهر بعد ساعة ساعتين مع بريدج ثابت
0: جسر ثابت
1: مؤقت بس
0: مؤقت،
1: وبعد كم شهر بنعمل الجسر النهائي.
0: إذن ما نسمعه أنه في جلسة واحدة من الممكن أن تزرع الأسنان النهائية هذا غير صحيح.
1: لا
0: هذا غير صحيح
1: أكيد لا. هيدا إذا
0: نسمع أحيانا تعرف ولكن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي. إذن ليس هناك
1: أسنان مؤقتة أكيد نفس النهار يعني المريض ما بيظهر،
0: ولكن الأسنان النهائية أبدا
1: لا، لأنه بدنا ننطر تختم النيرة اللسة وبدنا ننطر تختم العظمة ونتأكد أنه كل الزرعات أخذوا بالعظمة، لأنه ما بيمشوا 100%، في تقريبا 95% نجاح بس في 5% تقريبا ما بيمشي. دونك ما بنحط السنين النهائية قبل ما نتأكد انه الابلان الزرعة اخذت، وهيدي بدها تقريبا بين 3 أو 6 شهور. بعد 6 شهور نتأكد انه الزرعات اخذوا، يعني العظمة لحمت، هيدي كتير مهمة بسموها الاوستيو انتجراسيون، يعني لحم العظمة على الزرعة، بس هيدي بدها شهر. يعني فينا بكل التكنولوجيا نحسن الاشياء بس ما فينا نغير بيولوجيا تبع الإنسان. هيدي موجودة بنعرفها نشتغل حواليها، بس هيدي ما فينا نغيرها، فينا نساعدها فينا نقويها شوي،
0: ولكن لا نستطيع نغير إيقاع الجسم البشري. دكتور هادي أنطون، آخر سؤال قبل الانتقال إلى المحطة الغنائية. نسمع اليوم الكثير من الأشخاص يذهبون إلى تركيا إلى أوروبا الشرقية لزرع أسنان ويعودون بعمليات فاشلة، يعودون بألام مبرحة. ماذا تقول لهؤلاء الأشخاص الذين يخاطرون يعني زراعة الأسنان على بعد 5000 كيلومتر والعودة إلى فرنسا أو إلى بلد آخر؟ يعني هناك مخاطر، ما هي هذه المخاطر وماذا تقول بالنسبة لهؤلاء الأشخاص؟
1: يعني أنا أول شيء يعني ما بحب حطم بأي بلد أو
0: لا
1: بأي...
0: ليس هناك من تحطيم، نتحدث عن صحة الإنسان.
1: مش عم بقول أنك عم تبعم لهيك، بس أنه في حكمة وفي عيادات كتير منيحة
0: أكيد ناجحة
1: بكل البلدان العالم، البلدان الذكرتية،
0: وهناك أيضا في زراعات فاشلة في فرنسا، ولكن نتحدث عن مبدأ الذهاب إلى بلد آخر والعودة.
1: إيه مبدأ الذهاب غير بلد والعودة أنا ما بتصور منيحة، لأنه مثل ما كنا عم نقول في
0: متابعة،
1: في متابعة وفي أيام الزرعة ما بتمشي. إذا زرعة ما مشيت شو بنعمل؟ بنرجع بنعمل 5000 كيلومتر وبنرجع، وبعدين المتابعة هون يعني كتير صعب تلاقي حكيم سنين يتابع شغل هو منه عامله، لأنه إذا صار شيء كمان مسؤولية. دونك
0: هل قمت بعمليات زراعة أسنان ثانوية يعني بعد فشل زراعة أولى عند طبيب آخر؟ هل
1: أنا بشغلتي بما أنه اختصاصي بعمل كتير هيك الشيء، يعني تقريبا كل يوم عندي،
0: يعني مثل عن عملية الأنف الفاشلة بنعرف أنه بصير عملية ثانوية وكمان حتى عملية ثالثة لترميم الأنف من جديد. هل أنت تستطيع أن تعيد الثقة ل الشخص فشلت عنده أول عملية زرع أو ثاني عملية زرع؟ هل
1: أكيد مثل ما بقول كان أنه أنا عطول بيجيني هيك حالات يعني بيبعتوا لي إياها الحكم سنين، لأنه بيوصل المريض لوقت خلص ما بقى في عمل شيء، يعني الحكيم سين الجنراليست
0: يعني جرب كل شيء،
1: جرب كل شيء هو يعني
0: بيقدر يعمل إمكانيته محدودة.
1: يعني أنا في إشي ما بعرف أعملها بيعملها الحكيم السين الجنراليست، بس أنا يعني 30 سنة ما بعمل إلا هالشي بقى. دونك تعودنا نشتغل على حالات صعبة، وفي أيام منجرب نحافظ على الزرعة ونزرع نيري حواليها اللسة حواليها، وأيام مجبورين نشيل ونحط ونزرع عظمي مثلا ونرجع بعدين نحط الامبلون، بس في على طول في حل يعني لكل الاحوال يعني.
0: نعم. اذا نطمئن كل مستمعينا في حلول. عمليه زراعه الاسنان ديمقراطية قليلا وستصبح أكثر ديمقراطية.
1: إيه بدي زيد شغلة بالنسبة للبيروح وبيجوا إذا في بعد وقت يعني كمان هالشيء بيجاوب شوي على سؤالك قبل بخصوص الكلفة. يعني اليوم في صار بفرنسا محلات بيقدر واحد يعمل زرع تقريبا

0: له كما فعل برشلونة الذي سيخوض مباراته الرابعة مساء يوم الأحد في ضيافة فالنسيا. في إنجلترا حقق ليفربول فوزه الأول هذا الموسم بعدما كان تعادل في أول مبارتين له، فاز بهدفين للاشيء على ملعب إبسويتش سجلهما المهاجم السويدي إيساك باكرا في المباراة في الدقيقتين 6 و 9. وأبرز ما في هذه الجولة 3 في إنجلترا الدربي اللندني بين أرسنال حامل اللقب وجاره تشيلسي الأحد. أرسنال بدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوزين على كوفنتري وأستن فيلا. المدرب ميكيل أرتيتا:
1: بداية الموسم اعتمدت على عوامل كثيرة، وسير المباراة عامل حاسم، خاصة عندما نسجل باكرا جدا في المباراتين مما غير مجرى المباراتين تماما، لكن الفريق قادر على اللعب بأساليب متنوعة. لقد حقق نجاحا كبيرا حتى الآن.
0: وبقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونزو، بدأ تشيلسي بثلاثة انتصارات في جميع المسابقات وخسر خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو خدمات الأرجنتيني أنتو فرنانديز مدربه تشابي ألوندو.
1: لقد أجرينا محادثات مع إنزو قبل مغادرته، دائما باحترام وتقدير لما قدمه للنادي. لقد كانت تجربة رائعة ونحن ممتنون له، ولكن حان الوقت الآن للمضي قدما. لدينا في التشكيلة الحالية العديد من الشخصيات البارزة، ولاعبون يتمتعون بجودة عالية في جميع المراكز والخطوط.
0: مانشستر سيتي من ناحيته كأرسنال وتشيلسي فاز أيضا بمباراتيها في الدوري الإنجليزي له 6 نقاط، واستقبل في الساعات الأخيرة من الميركاتو لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أنزو فرنانديز قادما من تشيلسي. ومع تشيلسي كان لعب تحت إشراف المدرب الإيطالي أنزو ماريسكا الذي يجتمع به من جديد مع سيتيزنز. أنزو ماريسكا:
1: أعرف أنزو جيدا، إنه لاعب يطمح دائما إلى الفوز، لديه عقلية الفائز، فاز بكأس العالم وبكأس العالم للأندية، والأهم من ذلك كله إنه لاعب يبحث دائما عن الفوز.
0: في إيطاليا انتزع كومو صدارة الترتيب بعد فوزه 4-1 على ملعب جينوا، له 7 نقاط من 4 مباريات مقابل 6 نقاط من 3 مباريات لكل من روما، الإنتر، ميلان، يوفنتوس، أتلانتا ولاتسيو. الإنتر يستضيف نابولي اليوم، يوفنتوس ضد ميلان غدا. ومن أبرز نتائج بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، تأهل حاملة اللقب أرينا سابالينكا إلى الدور ثمن النهائي بتخطيها الأوزبكية كاميلا رخيموفا بمجموعتين. ولدى الرجال تقدم كارلوس الكاراس أيضا إلى الدور ثمن النهائي بعد تغلبه ب3 مجموعات 6-3 6-4 6-1 على الصيني يبينغ وو. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: شرقي وسط نزوح باتجاه بيروت وتوتر في الضاحية الجنوبية. الصليب الأحمر سلم لبنان 4 أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل. ويتكوف وكوشنر لأول مرة في كييف لتقديم مقترح سلام بين روسيا وأوكرانيا. تحت عنوان صناعة السلام، الدبلوماسية الفرنسية تفتح كواليسها للشباب والمواطنين في باريس. ترامب يقول إن الحرب مع إيران أمر بسيط ويتوعد بقصف موقع شديد التحصين قرب منشأة ناتانز النووية. تونس توقف صحفيا قبيل مشاركته في برنامج إذاعي. والصحفي محمد اليوسفي، الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر إنصافا لحجم القارة الإفريقية. ميلوني تحتفي وتشيد باستقرار إيطاليا مع بقاء حكومتها لفترة قياسية.
1: نبيل شوفان، رضا جودي.

0: إلى أخبارنا الثقافية والفنية معك رضا. فلسطين ترشح المواطن أسامة لأوسكار أفضل فيلم دولي.
1: نعم نبيل، رشحت فلسطين فيلم المواطن أسامة للمخرج أحمد حسونة للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة 99 من جوائز الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون السينما. ويتناول الفيلم حياة الصحفي الفلسطيني أسامة العشي في غزة، ويتتبع تفاصيل حياته على مدى عام من ولادة طفله وحتى احتفاله بعامه الأول في ظل الحرب. ويرصد العمل تجربة أسامة العشي كأب وزوج وصحفي ومخاطر عمله في توثيق الحرب. يعرض الفيلم للمرة الأولى عالميا هذه الأيام ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي، وكان الفيلم قد أنجز ضمن مشروع من المسافة صفر الذي أطلقه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي. وهذا وتعلن أكاديمية الأوسكار القائمة الأولية للأفلام المتنافسة في ديسمبر كانون الأول المقبل على أن تعلن القائمة القصيرة في يناير كانون الثاني 2027.
0: حتى يفرقنا الموت يفوز بمسابقة فيلم في 48 ساعة في لبنان.
1: أقيمت فعاليات الدورة 12 من مسابقة فيلم في 48 ساعة في جراند سينما في بيروت بمشاركة 14 فريقا سينمائيا، وشهدت المسابقة عرض 14 فيلما تراوحت مدتها بين 4 و7 دقائق. وقدمت أفكارا متنوعة تناولت قضايا فلسفية ونفسية واجتماعية. وفاز فيلم حتى يفرقنا الموت للمخرج جود نصار بالجائزة الأولى ليمثل لبنان في المسابقة الدولية، فيما حصد فيلم إبطال للمخرج كريم شرتيح جائزة الجمهور. وتفرض المسابقة على الفرق إنجاز الفيلم كاملا خلال 48 ساعة، بدءا من كتابة السيناريو واختيار الممثلين وصولا إلى التصوير والمونتاج والموسيقى. سيشارك هذا الفيلم أو تأهل للنهائيات الدولية لهذه المسابقة.
0: نعم.
1: مسابقة فيلم في 48 ساعة فيلم بالوزا تقام في مارس 2027 في جزيرة كوراساو.
0: شكرا لك رضا جودي. رجل دين مسيحي في العراق أسس خيمة للسلام في الموصل قرب موقع ديوان الحسبة سابقا. قصص حياة من العراق مع مراسلنا محمد طلال.
2: داخل أحد أزقة الموصل القديمة اختار الأب رائد عادل أن ينصب خيمته بطريقة مختلفة، خيمة لا تقام من قماش ولا تشد بالحبال، بل تبنى بالكلمة وبالفكرة وبالرغبة في أن يجلس المختلفون إلى مائدة واحدة.
3: أتت الفكرة في أنه يكون هناك موقع أو مقر أو مركز لكي يعنى بإعادة هذه اللحمة الوطنية التي كانت سابقا وقائمة وكبيرة في هذه المدينة بها العديد من المكونات. كل ما موجود في العراق موجود في هذه المدينة بالحقيقة. صار هناك شرخ كبير بين هذه المكونات. بعد تحرير المدينة ارتأينا أن يكون هناك مثل ما أسلفت مقر لكي ما يعيد هذه اللحمة الوطنية وهذا التعايش والعيش المشترك ما بين المكونات مثل ما كانت سابقا قبل 2003.
2: لم يريد الأب رائد للخيمة أن تكون مجرد قاعة تستقبل الفعاليات، بل مكانا يأتي إليه الناس وهم يحملون أسئلتهم، ويغادرونه وهم يحملون أجوبة. فالخيمة كما تبدو في فلسفة مؤسسها ليست مكاناً للهروب من اختلافات المدينة، بل جسراً للعبور إلى ضفة السلام الدائم.
3: عملنا ونعمل على مدى أكثر من 3 سنوات إحلال فكرة السلام المجتمعي. نركز على الشباب والأطفال، نعلم الموسيقى والرسم، وأنا أقولها دائما اليد التي ترسم واليد التي تعزف لا تستطيع أن تؤذي. هذا هو الفكرة الأساسية التي نقوم بها في هذا المكان، عزف موسيقى وخرجنا مئات بالحقيقة، ورسم وخرجنا مئات. وأيضا هذا المكان يقام به نشاطات وندوات ومؤتمرات متعددة مع جامعات، مع الدوائر الحكومية، مع منظمات أخرى.
2: الخيمة قريبة من موقع كان قبل سنوات عنوانا للخوف، إنه ديوان الحسبة التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث كانت العيون تراقب الناس والمخالفات تنتهي بالجلد. لذا حل بدل الصراخ والبكاء صوت الضحك والموسيقى، فهنا لا أحد يسأل الآخر عما يرتديه ولا عما يؤمن به ولا يفرض عليه كيف يعيش.
3: أنا رجل دين مصلاوي بحت، ونقدر نقول تقريبا أنا المصلاوي الوحيد، القس الوحيد المصلاوي الذي مدينة الموصل حاليا. لذلك حبي لمدينتي، وجودي بها منذ نعومة أظافري، دراستي فيها، هذا ما خلاني أن أعمل لكي ما تكون هذه المدينة أفضل وأفضل. عشت في هذه المدينة منذ 74 وإلى حد الآن، وإن شاء الله نبقى.
2: غادر كثيرون الموصل، وبقي الأب رائد شاهدا على مدينة لم يتخلى عنها أهلها جميعا. هنا لا يقيسه الناس بزيه الديني، بل بما تركه بينهم من محبة ومساحات للقاء. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
1: ووصلنا إلى الفقرة الأخيرة في صباح مونتي كارلو الدولية،
0: النشرة العلمية مع كائلي أيوب.
4: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونستهلها بالعناوين: نتائج مشجعة للقاح علاجي لسرطان الجلد يعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. عملية إنقاذ التلسكوب الفضائي سويفت من الاحتراق المرتقب في الغلاف الجوي فشلت. أسرع نجم في مجرة درب التبانة اكتشف على يد علماء من معهد ماكس بلانك الألماني. اللقاح التجريبي القائم على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال الأمراني لعلاج سرطان الجلد، والمخصص للمرضى المصابين بالميلانوما في مراحل متقدمة، حقق نتائج إيجابية ضمن المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية التي تسبق السعي للحصول على ترخيص التسويق، بالاستناد إلى الإعلان الصادر عن شركتي الأدوية الأمريكيتين ميرك وموديرنا. وفق بيان مشترك صادر عن هاتين الشركتين، يعتمد العلاج الجديد المسمى انتسميران أوتوجين على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال، التي تعطي تعليمات لخلايا الجسم لإنتاج بروتينات قادرة على تحفيز استجابة مناعية. ويعد هذا العلاج من العلاجات التي تتركب على الطلب وفق الحالة، إذ لكل مريض يبنى العلاج وفق الطفرات المحددة الموجودة في ورمه الجلدي. الهدف من علاج انتسميران أوتوجين هو تدريب الجهاز المناعي للمريض وتنشيطه ليتعرف على الخلايا السرطانية ويهاجمها. هذا العلاج المخصص لكل مريض على حدة أدى عند استخدامه بالتزامن مع العقار المناعي كيترودا التابع لشركة ميرك إلى تحسن ذي دلالة أحصائية في معدل البقاء على قيد الحياة من دون عودة المرض لدى المصابين بالميلانوما المتقدمة الذين خضعوا لجراحة سابقة أو الذين استخدموا علاج كيترودا لوحده بدون أن يأخذوا معه علاج الانتسميران أوتوجين. في وقت لاحق من هذا العام وفي طريق عودته إلى الأرض، سيتفكك ويحترق في الغلاف الجوي للأرض تلسكوب الفضاء سويفت الذي كان يدرس منذ العام 2004 أقوى الانفجارات في الكون، أي انفجارات أشعات جاما. مع أن وكالة نازا كلفت الشركة الأمريكية الناشئة كاتاليست بأن ترسل روبوت لينك الذي هو بحجم براد صغير لإنقاذ تلسكوبها من الاحتراق عبر نقله إلى مسافة أبعد في المدار بعدما راح يفقد علوه، فإن المحاولة غير المسبوقة باءت بالفشل لأن الفرق الهندسية تعذر عليها التحكم في المركبة الفضائية المخصصة لعملية الإنقاذ. على الرغم من أن مبادرة إنقاذ تلسكوب سويفت بلغت كلفتها 30 مليون دولار بدون تحقيق المبتغى في منع تدمير التلسكوب ثلاثي التلسكوبات الذي كلف بناؤه 250 مليون دولار، فإن علماء النازا يعتبرون أن المهمة كانت تستحق المحاولة لأنها كانت ستمهد الطريق لمنح أقمار صناعية أخرى حياة ثانية. أعلان فشل إنقاذ تلسكوب الفضاء سويفت جاء منتصف هذا الأسبوع بعدما ألغت المهمة شركة كاتاليست التي لفتت إلى أن مشكلات ما زالت مستمرة في التحكم في وضعية المركبة الفضائية. من جهتها أشارت النازا إلى أن المركبة الفضائية ستواصل محاولة الاقتراب من تلسكوب سويفت بهدف جمع بيانات من شأنها أن تزود العلماء والمهندسين بدروس مفيدة لمهمات إنقاذ مستقبلية مماثلة. في مركز مجرة درب التبانة التي تضم كوكب الأرض اكتشف فريق من علماء الفلك بقيادة الألماني رينهارد جينزل مدير معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض، اكتشفوا أسرع نجم يدور حول الثقب الأسود الفائق الكتلة بسرعة كبيرة جدا تبلغ 25 ألف كيلومتر في الثانية، أي أن النجم الجديد هو أسرع بنحو 100 ألف مرة من طائرة ركاب، ما يجعله أسرع نجم معروف حتى الآن في مجرة درب التبانة. النجم الواعد فائق السرعة حمل تسمية S301. بعد 10 سنوات من الآن سيتيح النجم الجديد تحديد سرعة دوران الثقب الأسود مباشرة واختبار نظريات أينشتاين. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.
5: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية. شكرا نبيل شوفان.
1: شكرا لك رضا جودي على هذه الرفقة. الشكر موصول لرؤى أبي حيدر رفقتنا في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية. محمد بوشيبة قرأ لنا أهم ما جاء في الصحف الفرنسية والعربية الصادرة اليوم. ولميز زين الدين كانت معنا في المواجيز.
0: إشراق عودني رفقتنا في التنسيق, وفابيان فيرجيلي وفالنتين على الهندسة الصوتية. بعد الموجز برنامج كافي شو,
1: وغدا موعد جديد في تمام الساعة 4 صباحا. وحتى ذلك الحين كونوا بخير.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.

0: الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد معك لميزان الدين، إليك يا لميس.
2: شكرا نبيل، أهلا بكم. والبداية من لبنان، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 23 آخرون على الأقل في ضربات شنتها إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، وذلك وفق وزارة الصحة اللبنانية. تأتي هذه الغارات عقب إعلان إسرائيل أنها سيطرت على مرتفع علي الطاهر، معتبرة أنه كان يشكل موقعا استراتيجيا لحزب الله يشرف على النبطية ومناطق أخرى. إلى ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل التي كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان. هذا ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، معتبرة أن حكومتي إسرائيل ولبنان أظهرتا ما وصفته بحسن نية معربة عن أملها في أن يشكل ذلك أساسا لمناقشات موسعة حول قضايا مدنية أخرى. ومن المقرر أن يعقد البلدان جولة جديدة من المفاوضات الشهر الجاري، لكن لم يحدد موعدها بعد. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأكد مجددا أن الولايات المتحدة سيطرت فعلا على مضيق هرمز وقسمت ظهر القوات الإيرانية بحسب قوله. أعلنت الولايات المتحدة الموافقة على صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لبيع قنابل ومجموعات توجيه قنابل ومعدات عسكرية أخرى ستعزز قدرات الدفاع الجوي للسعودية. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الصفقة ستدعم أيضا ما وصفته بأهداف السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو. في الملف الحرب الروسية الأوكرانية، اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في كييف، مشيرا إلى أن الهجوم كان يستهدف مكتب رئيس الجهاز. وعقب الاستهداف الذي أسفر عن إصابة 15 شخصا، أكد زيلينسكي أنه طلب من جهاز SBU الرد على الاعتداء الذي اعتبره وزير الخارجية الأوكراني تصعيدا بالغا. التطورات الميدانية هذه تأتي قبل يومين من زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ترامب أكد أن المفدين سيحملان معهما مقترحا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك. اتهمت النيجر فرنسا بتحريض جنود اعتبرتهم متمردين على شن هجوم استهدف قاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي بحسب بيان حكومي. نهاية هذا الموجز، والآن موعدكم معك في شو. صباح الخير مايا.
3: صباح الخير لميس، شكرا لك.
4: كافي شو مايا صباح.

صباح الخير مستمعينا وعودة جديدة معكم برنامج كافي شو اليوم الخامس من أيلول. بداية موفقة لهذا اليوم الويك أند وأيضا بداية شهر سبتمبر أيلول. عسى أن يكون هذا اليوم مليئا بالأخبار الإيجابية لكم. خليكم معنا ورح نقضي يوم جميل سويا. يلا من أخبار اليوم خلوكن معنا واسمعوا وتخيلوا إنه الأرض رح تملك صندوقا أسودا مثل الطائرات. يعني هيدا الصندوق رح يسجل كل ما يحدث للحضارة البشرية من أزمات وكوارث وتغيرات مناخية. الفكرة مش فكرة طالعة من فيلم خيالي بل هي مشروع حقيقي بأستراليا. من المقرر أن يصبح مطار مهجور على الساحل الغربي الوعر لجزيرة تسمانيا موطناً لمنشأة فولاذية ذات تصميم هندسي حاد وزاوي، وهيدا المنشأة ستوثق كل خطوة تخطوها البشرية نحو الكارثة مثل ما بيقولوا. ما هي الكارثة؟ رح نعرف سوياً عبر هذا الخبر. وتخيلوا أنه هذا المشروع الذي يعرف باسم الصندوق الأسود للأرض سيقام فوق تضاريس الجرانيت غرب تسمانيا، الجزيرة اللي واقعة على بعد نحو 240 كيلومتراً من البر الرئيسي الأسترالي، على أن يبدأ تشغيله في نهاية هذا العام إذا صارت الأعمال وفق الخطة. يعني هذا المشروع يعني صار قريب جدا وليس مشروعا خياليا. ويتسم الصندوق بتصميم ضخم ومهيب إذ يضاهي تقريبا حجم حافلة مدينة، وصنع من ألواح فولاذية، وستحيط بهذه الألواح خرسانة بينما يغطيه سقف من الزجاج المقوى تعلوه ألواح شمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيله. ويهدف هذا البناء إلى حماية نظام تسجيل البيانات الموجود داخله. أما الصندوق فسيجمع المئات من المؤشرات المتعلقة بالمناخ، إضافة إلى معلومات سياقية متنوعة من درجات الحرارة، ارتفاع مستوى سطح البحر، الخطط السياسية والتقارير الخاصة بالمناخ وكل ما إلى ذلك. والهدف منه طبعا حسب ما عم نقرأ أنه يجمع هذا المشروع بين كونه عملا فنيا ومستودعا للبيانات وكبسولة زمنية ورسالة تحذيرية للأجيال القادمة أنه سيسهم في لفت الانتباه إلى الأزمة المناخية المتفاقمة ودفع الأجيال إلى التحرك قبل فوات الأوان. هل فعلا سيساهم هذا المشروع إلى دفع الأجيال القادمة ودفع الجيل الحالي إلى التحرك؟ الهدف البعيد سيتمثل في إنشاء سجل تاريخي قد تستفيد منه الحضارات المستقبلية إذا أدى تغير المناخ إلى انهيار الحضارة البشرية، بحيث يقدم رواية موضوعية للأحداث التي قادت إلى تلك النهاية. يعني شو بدنا نقول، مثل هذه الأعمال ممكن أن تكون أعمال في خير البشرية، لمساعدة البشرية على الاستمرار ولمساعدة الأجيال القادمة على فهم مثل هذه الكوارث المناخية التي تحصل اليوم. ولكن السؤال يبقى، هل فعلا سيساعد هذا العمل على يعني على فهم الأرض أكثر، على مساعدة البشرية؟ شو رأيكم بالموضوع وشو رأيكم بالصندوق الأسود للأرض؟

نصيف زيتون بداية جميلة لهذا اليوم، وفقراتنا أيضا لهذا اليوم جميلة جدا ومتنوعة وغنية. في هذا الصباح رح يكون معنا لقاء مع خبير في الأسواق المالية ومعلق اقتصادي وائل راشد. رح نحكي عن التحديات اللي عم بتواجهنا من الاقتصاد، وخاصة في المنطقة العربية، المنطقة التي تتحدى الزمن اليوم، في مشكلات كثيرة من حروب ومآسي، وفي عدم استقرار سياسي. لذلك سنذهب مع الخبير الاقتصادي قليلا إلى أزمة التضخم بطريقة مبسطة طبعا، حتى نفهم أكثر ليه هذا الغلاء في الأسعار، ولماذا عندما نسيطر على التضخم تبقى الأسعار مرتفعة، ولماذا نعاني من قدرة شرائية الآن. من كل هذه الأمور سنتكلم معها مع الخبير الاقتصادي وائل راشد. وإضافة إلى ذلك في الساعة الثانية رح نحكي عن الطعام، وفي الطعام اليوم لماذا أصبح هنالك هذه الكمية الهائلة من الخطط الغذائية الغير معتادة، وليش الطعام أصبح طعام العادي مخيف بالنسبة لنا وغير جيد، ومع أنه هو من أهم الأطعمة. ما رح نحكي مع أخصائية التغذية ريما فرح عن هذا الموضوع، وبمذاقات رح نحضر معكم محشي برغل مع الشيف فهد زهران، وبننتقل بالساعة الأخيرة إلى عمان، إلى الموضة والأزياء في عمان مع المصممة العمانية أمل الرئيسي التي حضرت إلى مكاتبنا وشرفتنا بزيارتها. رح نحكي عن هذا القطاع في عمان وعن برامجها التي أطلقتها لمساعدة الشباب المصممين الجدد، ومن الاقتصاد إلى الصحة إلى الموضة إلى فقرات متنوعة كثيرة وإلى جديد الأغنيات وكل ما إلى ذلك. فإذن خليكم مع اليوم ومع فالنتان اللي رح يسمعنا. شو رح تسمعنا فالنتان هلأ؟ يلا سمعنا.

0: وإلى حظنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون وحوره زميل رضا جودي.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: الأبراج مع عراب الحدود إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: أهلين أهلا وسهلا. سؤالنا عن القمر، هل مازال في الجوزاء أم انتقل إلى السرطان، وماذا عن الزوايا التي يشكلها اليوم؟
3: نعم، القمر بعده موجود يا رضا في الجوزاء لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر، بعد ذلك ينتقل إلى برج السرطان. خلو مسار عنا يا نسبيا طويل 6 ساعات، بيبتدي من الساعة 11 إلى 3 قبل الظهر، وبنتهي الساعة 4:30 بعد الظهر. خلال هاي الفترة ما نقوم ولا بأي خطوة جديدة مهمة أو مشروع جديد، يا قبل يا بعد. هلا بالنسبة للزوايا اللي مشكلها القمر، في عندي تنتين، الأولى جاية الساعة 11 إلا 3 قبل الظهر، تراين يعني 120 درجة مع كوكب الزهرة. هاي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. الزاوية الثانية متأخرة الساعة 10:30 بالليلة جاية، تربيع بين القمر ونبتون، بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله، بعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع.
2: إذن ننتقل الآن ونرى تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
3: الحمل بنقول له اليوم مثل مبارح، أنت نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ممكن تجتاز امتحان أو تجري مقابلة إذا كنت مركز، خاصة إذا كان الامتحان عند الظهيرة أو بعد الظهيرة بشوي، هون ركز أكثر من المعتاد. التجار المحليون عم بيستفيدوا في عملية البيع، بس يديروا بالهم في ساعات خلو المسار من الأوراق المالية المغشوشة. في المساء الحمل بيركز أكثر على أموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل تغييرات مطلوبة مثلا على المسكن، أو حتى يقوم بساعات المساء بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء.
2: إلى الثور؟
3: الثور مكسب مالي جاء على الطريق تقريبا زي مبارح، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس في ساعة خلو المسار هاي الطويلة 6 ساعات يمتنعوا عن شراء أي حاجة ثمينة. في ساعات المساء الثور تكتر عنده الاتصالات والتنقلات، أغلبها لمسافات قصيرة، بيكون عندهم تعامل مع الإخوة ومع الجيران، والتجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
2: ماذا عن الجوزاء؟
3: الجوزاء مليان طاقة، مليان نشاط، بإمكانه حتى في ساعات الصباح الباكر يبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد، بعد ذلك من الضحى فصاعدا يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يدريش يكمله. في ساعات المساء الجوزاء تنصب أفكاره على الميزانية في محاولة لإدخال تعديل عليها، ومنبشرهم خاصة مواليد شهر يونيو حزيران من هذا البرج بمكسب مالي أو هدية جاية في ساعات المساء.
2: ننتقل إلى السرطان.
3: السرطان مبارح واليوم مش مرتاح، فبنقول له هذا إشي يعني مؤقت، لأن الشمس الموجودة بالعذراء بتعوضه، بتشحنه بالطاقة. القمر هو اللي بيسبب له هاي المشكلة، ولكن هذا الشيء مستمر معه لبعد الظهر. في ساعات المساء بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط، أكثر حيوية. المهم إنه بساعات خلو المسار ما يبادر ولا بأي خطوة جديدة.
2: ننتقل إلى الأسد.
3: الأسد نشط اجتماعيا في هذا اليوم مثل امبارح، عمله بيلتقي الأصدقاء. إذا في صديق وعد وينفذ له مطلب في هذا اليوم، يحاول أنه يحصل عليه لغاية الساعة 10:30 الصبح، إذا لا الإمكانية بتكون ضعيفة. شغلة ثانية عند الأسد أنه في ساعات المساء بيدخل فترة مش هالقد مريحة، مطلوب منه أنه ينتبه أكثر لأكله لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني.
2: ماذا عن العذراء؟
3: العذراء مركز على عمله ومركزه الاجتماعي مثل امبارح، فبنقول له اليوم بإمكانك كمان في ساعات الصباح أن تثبت جدارتك إذا كنت موظف طبعا للمسؤولين، وتدفع بمصالحك لقدام، بس من ساعة الضحى فصاعدا ما تتقرب منهم، مش راح تستفيد، وخاصة للي بيشتغل بشكل حر مستقل ما يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله من ساعات الضحى فصاعدا. في المساء العذراء بينشط اجتماعيا، بيلتقي الأصدقاء، ممكن صديق يجي يسهر لعنده، أو هو يطلع مع صديق لشي سهرة.
2: وصلنا للميزان.
3: الميزان نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة في ساعات الضحى فصاعدا فترة خلو المسار، يكون صاحي أكثر، يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع ويبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. في ساعات المساء الميزان بيركز أكثر على عمله ومركزه الاجتماعي، بخطط من الليلة لخطوة جديدة يقوم فيها بكرة حتى يدفع بمصالحه لقدام.
2: ما الجديد عند العقرب؟
3: العقرب مشغول أول شيء في بحر النهار مثل امبارح بأموره المالية المشتركة، فبنقول له أنه كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس دير بالك من ساعة الضحى لبعد الظهر ما تكفل ولا تقرض إنسان مال، يعني خليك حذر بأي خطوة مالية عم بتقوم فيها. الجديد عند العقرب هو بيرتاح من كل هذه الضغوط المالية بساعات بعد الظهر في المساء، يعني المقصود هون بعد الأربع ونص، هون العقرب ينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
2: إلى القوس؟
3: القوس مركز أكثر شيء على أموره اللي إلها علاقة بشراكة مع طرف آخر، يعني ممكن تكون شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هلا شراكة عاطفة ما في مشكلة أبدا، الأجواء الرومانسية دافية بعززها أكثر وأكثر. شراكة عمل بده يكون صاحي، إذا بده يوقع عقد تجاري إذا في إمكانية يوقعه لغاية الساعة 11 إلى ثلث قبل الظهر فيش مشكلة، أما بعد ذلك لا، بنخليه ليوم تاني. في ساعات المساء القوس بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، والفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس ينتبهوا مواليد برج القوس في ساعات المساء يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
2: إلى الجدي الآن؟
3: الجدي تراكم عنده العمل من امبارح، اليوم كمان عنده عمل جم، حاول ينجز قديش بيقدر من هذا العمل. إذا بده يبادر بعمل جديد بس في ساعات الصباح، لأنه من ساعة الضحى فصاعدا هون بده يكمل عمل يعني بدأ فيه من قبل وما قدرش يكمله. كمان يدير باله على أكله على راحته. ساعات الصباح فيها فرصة لمن يبحث عن عمل. هلأ في ساعات المساء هناك الجدي بركز أكثر على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، ولكن إذا العلاقة ناجحة ممكن أنه يمضوا سهرة حلوة مع الطرف الآخر.
2: ماذا تقول لمواليد الدلو؟
3: الدلو هو اللي عنده الأجواء الرومانسية الحلوة وحابب يتقرب أكثر من الحبايب ويعزز العلاقة معهم. بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، بس فنية ناجحة معهم أكثر. في ساعات المساء الدلو ينتبه أكثر لصحته، لأنه العمل بده يتراكم عنده تدريجيا، وهي على فكرة إشارة لبكرة وبعده، لأنه جاي عمل جم لمواليد برج الدلو.
2: وأخيرا برج الحوت.
3: الحوت انشغل نمبارح بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اليوم نفس الشيء، لكن اليوم يختلف عن مبارح لأنه عندنا هون خلو مسار نسبيا طويل. إذا بيقدر يعمل التغييرات المطلوبة في ساعات الصباح الباكر لغاية ساعة الضحى ما في مشكلة، أما بعد ذلك لا. وكمان نفس الكلام ينطبق على شراء أو بيع عقار، وغالبا صعب في ساعات الصباح. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه. في ساعة المساء الحوت تشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة طبعا أكيد فيش مشكلة، ولكن ما يبالغوا في توقعاتهم لأنه الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية.
2: مين اخترت أنا من النجوم والمشاهير من مواليد اليوم إبراهيم؟
3: نعم، رحنا على إنجلترا، في عنا ممثل وهو مخرج ومنتج وسيناريست اسمه جوني فيغاس.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون.
3: هلا بيك يا رضا ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أحدث اليوم الخامس من سبتمبر أيلول من العام 1860، إنجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سوريا. عام 1905 انتهاء الحرب الروسية اليابانية بتوقيع معاهدة بورتسموث. عام 1909 المستكشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب الشمالي. عام 1960 محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما، وكانت تلك بداية الشهرة العالمية التي أحرزها، ولكن باسمه الأصلي آنذاك كاسيوس وليس محمد علي الذي اكتسبه بعد إشهار إسلامه. عام 1977 إطلاق المسبار الفضائي فوياجر 1. عام 1978 بدأ محادثات كامب ديفيد والتي استمرت حتى 17 من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع اتفاقيتين بين مصر وإسرائيل. عام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس من العرق الأسود لجمهورية جنوب أفريقيا. وعام 2013 اكتشاف تامو ماسيف وهو أكبر بركان في العالم في شمال غرب المحيط الهادئ. فإذن هذه من أبرز ما حصل اليوم الخامس من سبتمبر. أيضا مواليد هذا اليوم خامس من سبتمبر أيلول من العام 1638 الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا، والمعروف أيضا باسم لويس العظيم أو ملك الشمس. كانت فترة حكمه البالغة 72 عاما و110 أيام، هي أطول فترة مسجلة لأي ملك لدولة مستقلة في التاريخ. كانت فرنسا في عهد لوي 14 أو لويس الرابع عشر رمزا لعصر الاستبداد في أوروبا، أحاط نفسه بمجموعة متنوعة من الشخصيات الثقافية والعسكرية والسياسية والبارزة، وهو أيضا من قام ببناء قصر فرساي الشهير. عام 1921 الملكة فريدة الزوجة الأولى للملك فاروق الأول وملكة مصر بين عامي 1938 و1948. أيضا من مواليد اليوم فريدي ميركوري من العام 1946 وهو عضو فرقة كوين، وهو مغن وكاتب أغان وعازف بيانو بريطاني، حقق شهرة عالمية بصفته المغني الرئيسي لهذه الفرقة وعازف البيانو في هذه الفرقة التي شارك في تأسيسها مع عازف الجيتار براين ماي وعازف الطبول روجر تايلر. ينظر إليه لأنه أحد أعظم المغنين في تاريخ الموسيقى، موسيقى الروك، واشتهر بشخصيته المسرحية الاستعراضية ومداه الصوتي الذي بلغ 4 أوكتافات. تحدى ميركوري الأعراف المتبعة لدى المغنيين في فرق الروك بأسلوبه المسرحي ومؤثرا في التوجه الفني لفرقة كوين. أيضا من مواليد اليوم من العام 1976 رولا شامية، وهي ممثلة لبنانية ظهرت على شاشة التلفاز منذ أن كانت في 15 من عمرها. درست التمثيل والمسرح وبدأت المسيرة عام 1995. أول إطلالاتها كانت في برنامج الكوميدي لا يمل الشهير مع زملائها عادل كرم ونعيم حلاوة. فإذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة وسنست مع إلى فريدي ميركوري مواليد هذا اليوم عضو فرقة كوين من العام 1946 و The Great Pretender لفريدي ميركوري.

0: لا شيء على ملعب بيتيس الذي سجل عبر لاعبه الإيرلندي باروت في الدقيقة 81. كيليان مبابي أهدر خلال الوقت بدل الضائع ضربة جزاء. ريال مدريد كان فاز في أول 3 مباريات له، كما فعل برشلونة الذي سيخوض مباراته الرابعة مساء يوم الأحد في ضيافة فالنسيا. في إنجلترا حقق ليفربول فوزه الأول هذا الموسم بعدما كان تعادل في أول مبارتين له، فاز بهدفين للا شيء على ملعب إبسويتش سجلهما المهاجم السويدي إيساك باكرا في المباراة في الدقيقتين 6 و 9. وأبرز ما في هذه الجولة 3 في إنجلترا الدربي اللندني بين أرسنال حامل اللقب وجاره تشيلسي الأحد. أرسنال بدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوزين على كوفنتري وأستن فيلا. المدرب ميكيل أرتيتا:
1: بداية الموسم اعتمدت على عوامل كثيرة، وسير المباراة عامل حاسم، خاصة عندما نسجل باكرا جدا في المباراتين، مما غير مجرى المباراتين تماما. لكن الفريق قادر على اللعب بأساليب متنوعة، لقد حقق نجاحا كبيرا حتى الآن.
0: وبقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونزو، بدأ تشيلسي بثلاثة انتصارات في جميع المسابقات، وخسر خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو خدمات الأرجنتيني أنتو فرنانديز مدربه تشابي ألوندو.
1: لقد أجرينا محادثات مع إنزو قبل مغادرته، دائما باحترام وتقدير لما قدمه للنادي. لقد كانت تجربة رائعة ونحن ممتنون له، ولكن حان الوقت الآن للمضي قدما. لدينا في التشكيلة الحالية العديد من الشخصيات البارزة، ولاعبون يتمتعون بجودة عالية في جميع المراكز والخطوط.
0: مانشستر سيتي من ناحيته كأرسنال وتشيلسي فاز أيضا بمباراتيها في الدوري الإنجليزي له 6 نقاط، واستقبل في الساعات الأخيرة من الميركاتو لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أنزو فرنانديز قادما من تشيلسي. ومع تشيلسي كان لعب تحت إشراف المدرب الإيطالي أنزو ماريسكا الذي يجتمع به من جديد مع سيتيزنز. أنزو ماريسكا:
1: أعرف أنزو جيدا، إنه لاعب يطمح دائما إلى الفوز، لديه عقلية الفائز، فاز بكأس العالم وبكأس العالم للأندية، والأهم من ذلك كله إنه لاعب يبحث دائما عن الفوز.
0: في إيطاليا انتزع كومو صدارة الترتيب بعد فوزه 4-1 على ملعب جينوا، له 7 نقاط من 4 مباريات مقابل 6 نقاط من 3 مباريات لكل من روما، الإنتر، ميلان، يوفنتوس، أتلانتا ولاتسيو. الإنتر يستضيف نابولي اليوم، يوفنتوس ضد ميلان غدا. ومن أبرز نتائج بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، تأهل حاملة اللقب أرينا سابالينكا إلى الدور ثمن النهائي بتخطيها الأوزبكية كاميلا رخيموفا بمجموعتين. ولدى الرجال تقدم كارلوس ألكاراس أيضا إلى الدور ثمن النهائي بعد تغلبه ب3 مجموعات 6-3 6-4 6-1 على الصيني يبينغ وو. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: وشكرا لك زميل وديع فيعاني. لننتقل الآن إلى لبنان وإلى مهرجان رمان بدورته 5 في مدينة طرابلس اللبنانية شمالي لبنان، وتحديدا في المينا بطرابلس. وستقام الفعاليات اليوم وغدا 4 و5 سبتمبر من هذا الشهر. وطبعا في هذا المهرجان رح يكون فيه أكيد فرق وفنانين محليين ومن المنطقة، إلى جانب برنامج مهني يستهدف دعم المواهب الصاعدة. ومن المشاركين بهذا المهرجان الرابر مسلم من مشهد الهيب هوب الأردني، وجمول من المشهد اللبناني، ومجموعة من الفرق الموسيقية مثل صنم. واللي بلبنان مندعوم طبعا المشاركة والاستمتاع بهذه الفعالية. والآن سنتوقف مع صنم المشاركة في هذا المهرجان. سمعنا يا فالونتان.

0: والآن سننتقل إلى الوضع الاقتصادي في المنطقة، إلى كل ما يحصل في منطقتنا العربية مع خبير اقتصادي وائل راشد.
1: لقاء الصباح.
2: وفي هذا الصباح سينضم إلينا الأستاذ وائل راشد، وهو مدير تطوير الأعمال وخبير في الأسواق المالية ومعلق اقتصادي. أستاذ وائل، خبرنا أكثر، يعني اليوم المنطقة إن كان الخليج العربي أو منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن، يعني مثل ما بيقولوا، في بعض الأحيان هنالك بعض الاستقرار ولكن الوضع متخوف قليلا، فما الوضع الاقتصادي الحالي في المنطقة؟
3: بالنسبة لمنطقة الخليج، منطقة الخليج عم بتحافظ على نمو ثابت تقريبا، لكن مع كل هذا فما فينا نحكي انه الاقتصاد بمرحلة الراحة. التوترات السياسية، ارتفاع أسعار الطاقة، النفط خصوصا، هو عمليا من أهم العوامل اللي عم بزيد أو بيرفع تسعير السلع، واللي بعد الأخير الأخير للتضخم. التضخم اللي كنا بنشوفه بالنهاية بالفاتورة اللي عم يدفعها بالسوبر، بالحياة اليومية وبالتكلفة اليومية.
2: يعني هذا التضخم اللي نحن عم نشوفه، هل هو تحت السيطرة أم نحن أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟ إن هذا ما هو إن نحن نتخوف منه على طول.
3: نعم، أنا صراحة ما بحكي إنه التضخم انتهى. التضخم حاليا هو بمرحلة اللي هي أكثر هدوء، لكن مثل ما ذكرنا بالبداية المخاطر ما زالت قائمة. ففي فرق كبير بأي منطقة نحن عم نحكي. على سبيل المثال بالسعودية متوقع التضخم فيها بحوالي 2.2%، بينما إذا بنحكي على الأردن مثل المنطقة العربية إحنا بنحكي على 2.7. فإذا بنروح على لبنان التضخم وصل حوالي 15.7%. عشان هيك نعم، فلهذا السبب ما فينا نحكي عن التضخم اللي هو تضخم واحد. الأهم بالنسبة لإلي هو التضخم الأساسي. لما تظل الأسعار الأساسية مرتفعة حتى بعد هدوء الطاقة والغذاء، فهو بنعرف أن التضخم صار أكثر رسوخا داخل الاقتصاد. فبالمرحلة الحالية التضخم هو بمرحلة الهدوء، لكن المخاطر ما زالت قائمة، خصوصا إذا كان أي تطور أو أي حدث ممكن يغير إمدادات الطاقة أو النفط أو ما شابه.
2: طب ليه المواطن والقدرة الشرائية، يعني المواطن بحس دايما حاله أنه رغم انخفاض التضخم الأسعار ما عم تتراجع، الأسعار يا عم تبقى هي بذاتها يا عم بتزيد، لماذا؟ صحيح. هذه الأسباب، يعني هل هو هناك احتكار من أصحاب من السوق، احتكار من أصحاب المحال ومن التجار في السوق؟
3: أول شيء المواطن ليش ما بيشعر بالانخفاض برغم من أنه التضخم انخفض؟ التضخم هو هنسبه أصلا أنت اليوم ماشي بسيارة لإلك بسرعة 100 كيلومتر بالساعة، فأنت بطأت إلى سرعة 50 كيلومتر، أنت ما زلت بتتقدمي لكن بوتيرة أقل. نفس الشيء التضخم بينزل، لكن الأسعار مش بالضرورة تنزل معه، يعني من الممكن الضم ترتفع بس بسرعة أقل. فمثل ما حكينا مثال بلبنان، لما التضخم وصل 15.7%، فعمليا انت سلة المشتريات اللي إلك ارتفعت كمان 15، او القوة الشرائية اللي إلك من الراتب انخفضت بنسبة 15%. حتى المواطن يشعر بانه التضخم قيد السيطرة، احنا لا نرجع للأسعار اللي كانت عليها من سنة او من سنتين. يعني انا او انت او اي مواطن او اي مستهلك اخر ما بيجي بتطلع على سلة المشتريات اللي كانت عنده قبل شهر، الان بصادوها بالسنوات السابقه. فالتضخم انخفض لكن سعر العمله او سعر السلع اسف اللي ارتفعت على سبيل المثال من 100 ل 120 دولار، هي ما رجعت 100 دولار، هي عم ترتفع بدل 120 121 122 بترتفع بوتيره اقل. فلهذا السبب المواطن ما راح يشعر بانخفاض التضخم. التضخم بمرحله هدوء، الاسعار عم ترتفع تدريجيا بمرحله او بنسبه اقل. لهذا السبب ما راح يشعر المواطن بالانخفاض بالرغم من تراجع التضخم.
2: يعني هل هنالك سياسات اقتصادية حالية عم تعالج هذه المشكلات، أم أنه عم يتم تأجيل هذه المشكلة، أم نحن مرتبطون بالوضع العالمي؟
3: في بعض السياسات اللي نعم عم تعالج، ففي عنا عدة أمثلة ممكن نأخذها، لكن معظم السياسات اليوم هي عم تعالج السبب وليس النتيجة فقط، وهذا اللي نحن بدنا إياه. رفع الفائدة مثلا ممكن يخفض الطلب والتضخم، لكنه ما بحل المشكلة بارتفاع تكلفة الطاقة أو نقص الإنتاج، يعني بتكون عمليا معالجة مؤقتة للمدى القصير. بمصر على سبيل المثال خلال 2026 استخدموا مرونة أكثر بسعر الصرف اللي كان عليه بالسنوات السابقة. فحاليا لازم يكون بالتوازي، لازم يكون في استثمار مع إنتاج قطاع خاص أقوى وحماية اجتماعية مستهدفة للفئات اللي بتتحمل تكلفة الإصلاح. هذا مش عم نشوفه بمعظم السياسات. معظم السياسات أو معظم المعالجة عم تكون هي برفع خفض فائدة للمدى القصير. فقلة من السياسات عم تتطرق عن جد لحل جذري أو حل اللي هو مهني أكثر لقمع هاي المشكلة اللي عم نشوفها، أو خلينا نسميها بمعنى أصح بأجله التفاقم الأزمة.
2: نعم. يعني هذا الموضوع ممكن يتفاقم فيما بعد على المواطن وعلى القدرة الشرائية في حال تم تأجيل هذه المشكلة.
3: أكيد. عندما نطلع على السياسة النقدية، رفع الفائدة مثلا هو ممكن يخفض الطلب مثل ما حكينا أو التضخم، لكنه ما راح يحل مشكلة ارتفاع التكلفة.
2: نعم.
3: سواء كانت بالطاقة أو إذا كان عندنا نقص بالإنتاج واللي عم نشوف اليوم بعدة دول.
2: نعم. يعني إذا فينا نستلخص اليوم، شو السيناريو اللي نحن مقابله ومقابل الاقتصاد خلال الأشهر القادمة؟
3: بحسب رأيي السيناريو الأساسي هو نمو معتدل، تراجع تدريجي بالتضخم، لكن مع تذبذب عالي، وما زال في هناك عامل المخاطر الجيوسياسية قائم ومستمر.
2: نعم. صحيح.
3: يعني صندوق النقد متوقع أن النمو العالمي يرتفع من 3% للعام الحالي إلى 3.4% ب 2027. وبالنسبة للمنطقة العربية الصورة راح تظل متفاوتة ما بين الدول اللي هي مصدرة للطاقة اللي عندها هامش مالي أفضل بشكل عام، لبين الدول الأخرى اللي مستوردة للطاقة أو اللي عندها ديون مرتفعة اللي هي أكثر حساسية لأسعار النفط والفائدة. إذا هيدا التوترات حاليا ممكن نشوف تحسن أسعار النمو والتضخم، لكن إذا رجعت صدمة قوية للطاقة ممكن تتأخر هاي العملية. فنجاح الاقتصاد بحسب رأيي للفترة القريبة ما بنقيسه فقط بالنتائج بالناتج المحلي، بنقيسه كمان إذا تحسن الدخل الحقيقي بفرص العمل، قدرة الأسرة على الحفاظ على مستوى معيشتها.
2: بدي أشكرك أستاذ وائل على هذه التفاصيل، على أمل أنه تفرج علينا جميعا في الأيام المقبلة، وخاصة المواطن الذي يعاني مؤخرا من قدرة شرائية صعبة. بدي أشكرك وبدي أتمنى لك يوم سعيد.
3: شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك. إلى اللقاء.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الأف أم. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 أف أم. وفي النبطية 103.1 أف أم. مونتي كارلو الدولية الأقرب دائما إليكم.
3: التاسعة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. وإلى الأخبار مع زميلة هدى العناس.
4: شكرا لك مايا، تحية طيبة لكل مستمعينا الكرام، ونسهل نشرة التاسعة بالعناوين. مقتل 3 أشخاص في لبنان إثر غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في الجنوب، وإشكال في بيروت بين قوات اليونيفيل والمواطنين استدعى تدخل الجيش اللبناني. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران تمثل أمرا بسيطا بالنسبة للولايات المتحدة، ويؤكد على أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. في أول زيارة لهما إلى كييف، مبعوثا الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنر يحملان معهما مقترحا للسلام وسط تلميحات لترامب بالسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية من لبنان، حيث تتواصل التوترات الأمنية في الجنوب والبقاع اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تكثف إسرائيل غاراتها وقصفها العنيف، وهو ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين. يأتي هذا وسط حركة نزوح كثيفة وإشكال بين قوات اليونيفيل والمواطنين في ضاحية بيروت استدعت تدخل الجيش اللبناني، في الوقت الذي تحاول أو تواجه فيه القوة الأممية ضغوطا متزايدة للحفاظ على قدرتها على التحرك ومواصلة مهمتها في لبنان. مراسلتنا تيريز جدعون من بيروت والمزيد من التفاصيل.
5: بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، اعترضت القوات مسيرة قال إنها أطلقت باتجاه قواته المنتشرة فيما وصفها بالمنطقة الأمنية، معلنا أن قواته شنت غارات على جنوب لبنان ردا على ذلك. ينعكس هذا التصعيد على حركة السكان مع تسجيل موجات نزوح من المناطق التي تشهد توترا أو غارات وسط توجه عائلات إلى مناطق أكثر أمنا في بيروت. وفي الضاحية الجنوبية زادت التوتر بعد دخول دورية تابعة لليونيفيل إلى منطقة الغبيري، حيث وقع إشكال مع عدد من المواطنين قبل أن يتطور الموقف إلى تدخل الجيش اللبناني، في وقت تؤكد فيه اليونيفيل أهمية حرية الحركة وتنفيذ المهام وفق التفويض الممنوح لها. وبين الغارات والتوترات الأمنية وحركة النزوح، يعيش اللبنانيون حالة من القلق والترقب، فيما تبقى الأولوية لتجنب التصعيد وحماية المدنيين وتأمين سلامة النازحين والسكان في المناطق المتوترة. تراجد عون، الضاحية الجنوبية لبيروت، مونتي كارلو الدولية.
4: ونبقى في لبنان، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل بعد الإفراج في وقت سابق عن لبناني مدني آخر. دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية لمواجهة المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان هذا الأسبوع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك غدا تصريح نائبه جي دي فانس الذي قال إن هذا النزاع ليس حربا من منظور واشنطن. كما أكد الرئيس الأمريكي أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. إلى ملف الحرب الأوكرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرسل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وأنهما يحملان معهما مقترحا جديدا. عن فرص المقترح الجديد يحدثنا من واشنطن مراسلنا هشام ملحم.
6: من الصعب أن نتنبأ بأي نجاح في هذه الوساطة الجديدة، لأن الرئيس بوتين قبل وصول المبعوثين إلى موسكو اتهم الأوكرانيين بأنهم يمارسون الإرهاب، وقال لا يمكن التفاوض مع الإرهابيين. توقيت الزيارة مرتبط بتحليل وتقويم الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الأوروبية أن بوتين يعتزم القيام بآخر حملة في فصل الشتاء المقبل لإرغام كييف على قبول شروطه لوقف الحرب، لأنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تواصل إمداد أوكرانيا بالذخيرة المتطورة أو الصواريخ الاعتراضية من نوع باتريوت، إقناعه بأن لا يصعد أكثر. كما أن هناك بعض القضايا التي لم تحلها زيارة راتكليف مدير CIA، ومنها تصرفات العدائية التي يقوم بها بوتين ضد دول أوروبية مثل ألمانيا وبولندا. وبالتالي يمكن أن نتوقع قيام كوشنر وويتكوف بتكرار هذه المواقف التي عبر عنها راتكليف مدير CIA.
4: هذا وفي تلميح جديد، شارك ترامب رابطا لمقال رأي من صحيفة واشنطن بوست يدعو إلى منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ اعتراضية لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. شكرا لكم، عودة إلى مايا.
2: كافي شو مايا صباح.

لكل المستمعين، عودي إليكم في هذا الصباح الجميل وفي هذه الموسيقى الجميلة، أجواء الويك أند، عطلة نهاية الأسبوع في 5 سبتمبر، وفي هذه الساعة الثانية من برنامج كافي شو عنا الكثير والكثير. واللي عم يسألنا عبر الواتساب محمود الأحمدي، صباح الخير، عم يسألنا ما موضوع اليوم. كنا قد تطرقنا هذا الصباح لموضوع الصندوق الأسود، ولكن هذه المرة الصندوق الأسود للأرض وليس للطائرات. بهيك سريعا، مش رح نرجع نحكي عن تفاصيل هذا الصندوق الذي عم يقوم بتأسيسه على البر الأسترالي، على جزيرة أسترالية. هذا الصندوق سيقوم بتسجيل كل ما هو متعلق بالمناخ، من انهيار، من تغيرات المناخية، الكوارث، الأزمات، معدل سطح الأرض والتقارير الخاصة بالمناخ، وهي مثل لفتة تكنولوجية وعمل فني بنفس الوقت، وهو سيكون سجل تاريخي، لفتة للحضارة البشرية لكي تتحرك في أزمة الكوارث، وليكون عندها سجل تاريخي لمعرفة وفهم ما يحصل للأرض في السنوات المقبلة. وكان سؤالنا أنه فعلا هل هذا الصندوق سيساعد البشرية في فهم الأرض وسيساعدها على إدارة هذه الكوارث، وهل سيكون خطة وخطوة للاستفاقة وللتحرك في إطار الأرض، يعني صندوق أسود للأرض؟ شو رأيكم بالموضوع؟ وهل فعلا سنتحرك نحن البشر في هذا الإطار؟ فإذن هذا كان موضوع اليوم. أما بالنسبة لفقراتنا لليوم، رح يكون عنا في هذه الساعة إضافة إلى المدونة بكوتشينج، رح نحكي عن الطعام العادي ولماذا أصبح الطعام العادي طعام تقليدي وطعام مخيف، وبدأنا نلجأ إلى خطط وإلى أمور معقدة لنكون فعلا بنظر الكثيرون رح نكون إنه نحن عم نعمل حمية غذائية مبتكرة وصحية، ولكن لماذا ابتعدنا عن الطعام التقليدي؟ رح نحكي عن هذا الموضوع مع أخصائية التغذية ريما فرح. أما بمذاقات، رح نحضر معكم سويا محشي بالبرغل مع شيف فهد زهران، وطبعا رح نعمل جولة على موقع مونتي كارلو الدولية، هذا رح يكون بهذه الساعة. وبالساعة الأخيرة إضافة إلى قراءات، رح يكون معنا بمساحة حرة المصممة العمانية أمل الرئيسي، رح نحكي عن علامة الأزياء العمانية وعن دعم المستمر لقطاع الأزياء العماني، عن الثقافة العمانية في الموضة، وعن الكثير من برنامجها لمساعدة الشباب والمصممين الجدد. فإذا إلى الموضة العمانية مع المصممة العمانية أمل الرئيسي. فإذا خليكم معنا، وسنبدأ بهذا الصباح مع فرقة أدونيس. هذه الفرقة فرقة الروك اللبنانية التي تستعد لإحياء حفل موسيقي في الرياض ضمن جولة فنية بيلتقي فيها الجمهور يوم السبت 5 سبتمبر، أي اليوم، وسنستمع إلى أحد أغنيات فرقة أدونيس التي تستعد لحفلة اليوم في بولفار الرياض سيتي.

0: فإذا فرقة أدونيس التي تستعد لإحياء حفلها اليوم في منطقة البوليفار رياض سيتي في السعودية، ومع هيدا أنا سننتقل الآن إلى مدونة اليوم غدا عبد العال. مهمتنا في الجنة ومتهمتكم في النار، شو القصة؟
1: زمان قبل ما نتحول كلنا إلى وكلاء نيابة وأطباء نفسيين وخبراء أدلة جنائية بنظام العمل من المنزل، كانت الجريمة وقع لها متهم وضحية وتحقيق ومحاكمة. دلوقتي الجريمة بقت وجهة نظر. نفس العمل ممكن يبقى عندنا جريمة مكتملة الأركان لو المتهم من الفريق الخصم، ويبقى أزمة نفسية تستحق الاحتواء والعلاج لو المتهم من الفريق بتاعنا. خلال أسابيع قليلة انشغل الرأي العام بقضيتين بالغتي القسوة. في الأولى اتهمت محامية بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، وفي الثانية اتهمت صيدلانية بقتل ابنها بعد ما حاولت خنقه ثم طعنته بالمقص. وقعتان مفزعتان وضحيتان لا يمكن أن تتحولا إلى مجرد تفصيلة في معركة سياسية أو فكرية، ومع ذلك كان لجمهور الإنترنت رأي آخر. ناس قالوا أن بشاعة ما نسب إلى المحامية دليل في حد ذاته على أنها لا يمكن تكون في حالة نفسية سوية، وبالتالي لا يصح التعامل معها باعتبارها مجرمة عادية. وناس ردت أن المرض النفسي مش كارت أخرج من السجن مجانا، وأن التخطيط ومحاولة إخفاء الجريمة بيدلوا على الإدراك. وفي قضية الصيدلانية اتكرر تقريبا نفس النقاش. فريق قال أن لما أم تقتل ابنها ده دليل على أنها كانت بتعاني من ذهان أو انهيار أفقدها وعيها، وفريق تمسك بأنها عائلة ومسؤولة ويجب أن تحاكم على هذا الأساس. لحد هنا الخلاف ممكن يبدو قانونياً أو طبياً مشروع. المشكلة أنك لو بصيت على أسماء المتعاطفين والغاضبين في القضيتين هتلاحظ أن البوصلة الطبية عند ناس كتير بتتحرك حسب الهوية السياسية. المحامية معروفة في دوائر العمل المدني، والصيدلانية من خلفية مرتبطة بأوساط الإسلام السياسي. وفجأة بقى بعض من طلبوا بالتريث وانتظار التقييم النفسي في القضية الأولى رافضين أصلاً طرح الاحتمال في الثانية، والعكس صحيح. بقينا ما بنسألش هل كانت المتهمة مدركة لطبيعة فعلها وقت ارتكابه، لكن بنسأل هي تبع مين، وبعدها نقرر أن متهمتنا في الجنة ومتهمتكم في النار. والحقيقة أن القانون أوضح من بوستاتنا كلها، وجود اضطراب نفسي لا يعفي أي متهم تلقائيا من المسؤولية. السؤال المحدد هو هل أفقده الاضطراب الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة؟ الموقف الإنساني والقانوني المتسق بسيط، حتى لو كان صعب على جمهور السوشيال ميديا. كلنا لازم نقول إننا بنطالب بتحقيق عادل وتقييم نفسي متخصص للمتهمتين، ونترك تحديد المسؤولية اللي يملك الأدوات والملف الكامل. لو أثبت التقييم إن إحداهما كانت فقدة للإدراك يطبق عليها أحكام القانون أيا كان انتمائها، ولو أثبت إنها كانت مدركة ومختارة تتحمل المسؤولية أيا كان عدد أصدقائنا المشتركين معها. العدالة لا يصح أن تكون زيها زي الألجوريزم بتعرض لكل واحد الحكم اللي يوافق ميوله، لأننا لو قبلنا أن الجريمة تبقى وجهة نظر والمرض النفسي يصبح امتياز نمنحه للحلفاء وننزعه من الخصوم، فمش هنكون بندافع عن العدالة ولا عن الصحة النفسية. إحنا فقط هنكون بنمارس التعصب، لكن وإحنا لابسين البلطو الأبيض فوق تيشيرت الفريق. غادة عبد العال.

Save me tonight فعلا مثل ما عم تقول جينيفر لوبيز نحن بحاجة لأي شيء ينقذنا من ما يحصل اليوم على الكرة الأرضية ومن ممكن أن يكون هذا الصندوق الأسود للأرض اللي تكلمنا عنه هذا الصباح. تخيل أنه الأرض رح يصير عندها صندوق أسود مثل الطائرات وهذا الصندوق اللي بيسجل كل شيء رح يصير للحضارة البشرية من أزمات وكوارث وتغيرات مناخية. الفكرة فعلا هي بدأ القائمون على هذا المشروع وكالة كليمانجر والجماعة الفنية جلو سوسايتي رح يقوموا بهذه الفكرة ورح يؤسسوا هذا الصندوق وهي منشأة فولاذية ذات تصميم هندسي قبالة البر الرئيسي الأسترالي على جزيرة تاسمانيا وهي رح تكون موطن هذه المنشأة الفولاذية. يعني الهدف الأساسي من هذا المشروع هو إنشاء سجل تاريخي تستفيد منه الحضارات المستقبلية إذا أدى التغير المناخي إلى انهيار الحضارة البشرية. ولكن سؤالنا اليوم فعلا هل ستنهار الحضارة البشرية؟ يعني هن عم بيفكروا إلى الكارثة الكبرى، يعني عم بيفكروا بهذه الكارثة والتي هي انهيار الحضارة البشرية. طيب إذا انهارت هذه الحضارة البشرية هل سيكون هنالك أحد أصلا للاطلاع إلى هذه تقارير الصندوق الأسود؟ وهل فعلا هذا الصندوق الأسود سيتمكن من تسجيل تقارير التغير المناخي لسنوات وأعوام ومن حضارات إلى أخرى؟ يعني الموضوع عليه الكثير من علامات الاستفهام، لأنه بالفعل عندما تكلمت عن هذا الموضوع هذا الصباح لما أتكلم عن آراء بعض الخبراء، يعني البعض يشكك خبراء المناخ في قدرة هذا المشروع على إحداث أثر طويل الأمد أو تحفيز الناس على اتخاذ إجراءات حقيقية، أنه نحن بالفعل اليوم نحن أمام تحديات كثيرة وعم نشهد هذا التغير من ارتفاع درجات الحرارة أو تدنيها بشكل مفرط وعم نعيش هذا التغير المناخي، ولكن ليس هنالك بالفعل هذه الإجراءات التي نراها على سطح الأرض. فإذا من ردود فعلكم على الموضوع دكتور أمين من ألمانيا بقلنا موضوع اليوم أعتبره فكرة جيدة لربما يساعد البشرية لفهم كوكب الأرض، فلعل الأجيال القائمة تتمكن من المحافظة على هذا الكوكب الجميل بشكل أصح وأفضل من الأجيال السابقة التي لم تتعامل مع الأرض لا بعقلانية ولا بضمير. فبالنسبة لي أعتبر هذه الأرض أمانة بأعناقنا، فهي ليست ملكا لنا بل نحن ضيوفا عليها لم نحسن معاملتها. بالفعل يعني نحن ضيوف، ويارت الكل بيفكر مثلك دكتور أمين إنه الأرض ليست ملكا لنا ويجب احترامها، وأيضا هنالك كائنات أخرى على هذا الأرض من النباتات الحيوانات التي لا نحترمها بالفعل. إياد منصور من الأردن صباحك خير، وأتمنى أن تكون عم تسمعنا لأنه كمان أيضا عم تسألنا عن موضوع اليوم. صباحك خير من الأردن يارا منصور، عفوا صباحك خير من الأردن. وأيضا بدنا نصبح بالخير على كل اللي عم يسألونا شو موضوع اليوم، ياريت لو عم تسمعونا وتقولونا رأيكم. محمود الأحمدية أيضا من لبنان صباحك الخير. وهلأ منا نتوقف مع فاصل قصير وأغنية قصيرة وسنكون مع كوتشينج.

0: كوتشينج.
1: تنضم إلينا أخصائية التغذية ريما فرح، رنحكي اليوم عن الطعام العادي المخيف. صباح الخير.
2: صباح النور،
1: كيفك؟
2: الحمد لله تمام، كثير مبسوطة إني معكم مرة ثانية اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك على راديو مونتي كارلو الدولية. وسؤالنا لليوم، يعني متى أصبح الطعام العادي مخيفا؟ شو قصدنا بالطعام العادي؟
2: هلا الجواب يمكن يكون شوي مفاجئ. وإذا بنطلع على التاريخ، هو تقريبا بكل وقت كل جيل بفترة معينة كان يخاف من أكل معينة. لأنه الترند كانت موجودة زمان، بس يمكن طريقة توصيلها شوي كانت مختلفة. ما كان في سوشيال ميديا، ما كان صدى المعلومات بالطريقة اللي موجودة هلأ، بس الترند كانت موجودة. شو يعني الأكل العالي يكون بيخوف؟ فعليا الأكل اللي إحنا بناكله بشكل يومي، فجأة حدا يجي يحكي لك أنه تعرفي أنه مثلا مثال الخبز ممكن يكون مؤذي بالطريقة الفلانية، أو البطاطا ممكن تكون مضرة بالطريقة الفلانية، وهذا الشيء فعلا كان يصير خلال فترات.
1: عم نشوفها كتير على السوشيال ميديا بالأخص، في مختصين بالتغذية وأوقات كمان أطباء، يعني كل طعام نحن نتناوله بطريقة عادية بيطلع فيه أمور غير صحية، ويعني كمان بالمقابل صاروا هيدول رواد المواقع التواصل الاجتماعي عم يعملوا فيديوهات كمان سخرية، إنه إذا هيدي مش منيحة وهي مش منيحة شو بناكل بالآخر. ففعلا نحن أمام أسئلة كتير، يعني مين منصدق وشو لازم ناكل؟ هل فعلا الطعام صار كمان صيحة بهيدا العالم؟
2: هلا الله، اخر كلمه كثير منطقيه. هي فعلا صيحه، لانه اذا بتشوفي خلال التاريخ الصيحات اللي طلعت بعالم التغذيه، خلينا نحكي فعليا كانت فينا نسميها صيحات. يعني مثلا بالسبعينات طلعت فكره الكيتو، او خلينا نحكي مش الكيتو بس فكره انه الكربوهيدرات شيء مخيف، خلينا نبعد عن الكربوهيدرات. ورجعت طلعت مره ثانيه بزياده ببدايه ال2000، بعديها فتره يمكن اذا تتذكري صرنا نخاف اكثر من الدهون، صرنا نلاقي المنتجات بالسوق فات فري، كل شيء فات فري،
1: بعدين شوجر فري.
2: بعد فتره مثلا وهلا صار عندنا الاشياء صارت شوي خلينا نحكي اكستريم اكثر، صرنا مو نحكي انه بدك تقللي منها او ممكن تكون بتخوف، صرنا نحكي عن الاشياء توكسيك او مضره، او كثير بتعمل يعني انه مشاكل كثير كبيره احنا ما بنتخيلها. هلا المهم الناس تعرف، وعادة دائما بكرر انه اي مبالغه كثير كبيره بقصه انه الشغلة احنا بناكلها بصورة يومية، بس انه هل تعلم انه ممكن تؤدي بحياتك لخطر؟ الكلام المبالغ فيه دائما بيكون في عليه علامة استفهام. يعني لانه للاسف السوشيال ميديا صارت هي مش بس كما يعني لما حدا يحكي معلومة، هو مو بس عم يحكي المعلومة، طريقة تغليف المعلومة بتفرق عشان توصل.
1: يعني هي ما منقول منقول انه منه معيار للمتابعة، ومنه معيار انه الواحد يحضر هيدي الفيديوهات القصيرة وياخذها معيار لحياته اليومية.
2: صحيح. هلا هي الفكرة انه اكيد ما بيخلو الموضوع انه في ناس فعليا بتحكي كلام صحيح، وفي ناس مرات بس بيخونها التعبير، عرفتي، وفي ناس احيانا ما بتكمل الفيديو عشان تاخذ الفكرة كاملة. فكمان هذا بيجي جانب مهم علينا احنا عم نحضر انه نتحقق ونتأكد بعد ما نسمع المعلومة. بس من الاشياء اللي خلينا نحكي عن جد تعطيكي ريد فلاج زي ما بيحكوا، لما تلاقي في مبالغه بالمعلومه، زي انه انا اجي احكي لك انه في فاكهه معينه مثلا تعتبر سامه توكسيك مثلا للجسم. الكلام شوي مبالغ فيه، يعني ليش كيف توكسيك وكيف شيء متداول بشكل يومي بدك تخبرني انه توكسيك، عرفتي؟
1: يعني نحن بالحديث عن هذا الموضوع كمان هلا عم نشوف صيحة جديدة، انه في كتير اخصائيين تغذية عم يرجعوا للطعام التقليدي وعم يرجعوا لهيدي التوعية انه اكلنا التقليد هو اكل صحي، وعم يرجعوا لهيدي الاسس الاساسية اللي تربينا عليها. فاليوم في هذا الاطار، يعني بين الاكل الجديد، الصيحات الجديدة اللي عم نشوفها والاكلات الجديدة اللي طلعت فجأة، وبين الأكل التقليدي، يعني مين بدنا نصدق؟
2: كمان هاي نقطة كتير مهمة. دائما بحكي الشيء اللي فعليا مفيد. طبعا لما نحكي هذا الحكي عم نوجهه لأشخاص أصحاء، الأشخاص اللي عندها أمراض معينة لازم يتابعوا مع دكاترة وأخصائيين تغذية علاجية عشان يكون عندهم علم بوضعهم الصحي. ولكن كشخص طبيعي ما عنده أي مشاكل صحية، دائما النصائح اللي بنعتبرها مملة أو تقليدية هي اللي راح تمشي معك. يعني مو لازم يكون في مسمى أو ليبل أو ترند صيحة مثل ما قلنا عشان يكون الدايت شيء مميز أو فعليا أنا أقدر أستمر عليه. فهي فعليا لما قلتي مثلا نرجع للأشياء التقليدية أو الأشياء اللي خلينا نحكي أجدادنا كانوا ماشيين عليها، خاصة إحنا إذا نحكي على المنطقة اللي إحنا فيها، في دايت يسمى الميديترينيان دايت اللي هو مرتبط بدول البحر الأبيض المتوسط، هو من أفضل وأصح أنواع الدايت على مستوى العالم بسبب نوعية الأكل اللي بتطلع بهاي المنطقة. فإحنا محظوظين أصلاً إذا بنرجع لمكونات الأكل من زيت زيتون، من خضار، من أسماك، فعلياً هي أشياء مفيدة. فدائماً نحكي كل ما you go back to basics، ارجع إلى الأساسيات، كل ما كنتي أسلم وكل ما فعلياً أبسط الموضوع صار عليك.
1: يعني بسط الحياة وبسط الأمور، بتبسط الحياة فعلاً. يعني نحن ربينا على أمور يعني ربينا على أمور صحية جداً. زيت الزيتون مثل ما قلت، البرغل، يعني ما في داعي نروح نسافر على اليابان أو ما بعرف على أي آخر بلد بالعالم لنجيب مكونات مش موجودة عندنا لنحس حالنا صحيين. يعني بالفعل بدي أشكرك أخصائية التغذية ريما فرح، فعلاً موضوع مهم جداً أن نستفيق فعلا ونعود إلى جذورنا وإلى طعامنا وإلى الأكل الصحي اللي نحن بنتميز فيه واللي لازم نفتخر فيه، على أنه نتغنى بثقافات وأطباق أخرى ونقول أنه هي صحية وننسى نحن على شو تربينا. لأنه بالفعل مثل ما قلتي، المنطقة الشرق الأوسط والمحيط، هذا المحيط يتغنى بأمور صحية جدا.
2: 100%.
1: شكرا لك ويعطيك ألف عافية
2: حبيبتي. الله يعافيك.
0: يوميا مع كافي شو من الثامنة إلى الحادية عشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: نفسك، يعني مثل ما عم نلاحظ عطاء، عم تعطي عطاء كثير، إن كان بالموضة، إن كان بالأفكار، إن كان بالمساعدة. هل تعتبرين هذا الشيء ممكن أن يجازف في عملك لإلك، أو مثلا بتحطي مثل مقارنة مع غير دور أزياء وممكن يأثر عليك كمصممة وكعلامتك الخاصة؟
1: أنا عندي إيمان بأنه العطاء ما ممكن أنه يكون ضد تطور الإنسان، وما راح يكون العطاء سبب في أنه يقل المستوى وما إلى ذلك. يعني عندي إيمان قوي أنه what's meant to be for me will always reach me. بالعكس، يعني العطاء قد يساعدنا إنه رب العالمين يفتح لنا أبواب يمكن ما كانت في يوم نفكر فيها. ومن تجربتي الشخصية مع برنامج فاشن فيوتشر، أعتقد إنه المنتورشيب اللي أقدمه للديزاينرز الجدد يساعدني أفهم طريقة تفكير الجيل الأصغر. وأنا أشوف إنه هو يساعدني أطور من نفسي مش العكس.
0: حلو. كيف تغيرتي من 20 سنة لهلا بالتصميم كمصممة؟
1: أنا لما بدأت في تصميم الأزياء كان تركيزي على الملابس التقليدية العمانية، ومنها تطورت شوي شوي لأنه قاعدة الزبائن توسعت، فصار ضروري إني أنا أقدم شيء يناسب كل امرأة في أي مكان في العالم. فالتفاصيل اللي أشتغل عليها تغيرت. الوقت علمني أكثر شوي في المهنة، فصار شغلي أفضل من ناحية التصنيع، من ناحية الخامات. الخبرة تساعدنا إنه نفهم ذوقنا أكثر. يعني أي مصمم أزياء أعتقد لما يبدأ يكون متخبط شوي لغاية ما هو بنفسه يفهم ذوقه ويفهم اللاين تبعه. فمع مرور الوقت حسيت إني فهمت أكثر أنا إيش أريد أقدم، وفهمت الكلاينت، لأنه في نهاية اليوم يعني إحنا نقدم تصاميم ونحاول إنه نبدع، ولكن لازم يكون في ضروري يكون في بالانس بين المطلوب في السوق
0: والرؤية الإبداعية.
1: بالضبط. فهذه هي أنا أعتقد أصعب مرحلة لأي مصمم أزياء، إنه يوصل لمرحلة يكون في توازن بين الاثنين. لأنه لو كان الإبداع في أقصى مراحله ولكنه ما ينفع في السوق، فهذا ما راح يساعد المصمم إنه هو يستمر. فضروري المصمم يوصل لنقطة يفهم فيها متطلبات السوق والكلاينتس تبعه، وما يضيع تضيع هويته في هذا الشيء.
0: من امرأة أمل الرئيسي؟
1: هي الامرأة الواثقة بنفسها، الهادئة، المعطاءة.
0: كشخصك طبعا.
1: من الميوزس اللي أحبهم للبراند، لبراند أمل الرئيسي، هي مولاتي السيدة الجليلة سيدة عهد، الله يحفظها. هي فعلا مثال للامرأة العمانية المتفانية. السيدة الجليلة الله يحفظها من أكبر الداعمين للمجالات الإبداعية في عمان. وكثير من مصممات الأزياء العمانيات لمسوا هذا الشيء منها. فهي مثال للمرأة العمانية.
0: أدي مهم المرأة اليوم العمانية في هذا المجال، في مجال الموضة، في هذا المسرح الواسع في العالم العربي. يعني ما كتير بحب أحكي مرأة ورجل، ولكن سيطر الرجل بشكل كبير على عالم الأزياء، ومنشوف مصممين كثر وكبار بدأوا ولكن هم رجال. ولكن اليوم المرأة العمانية لها مكانتها كمصممة وكامرأة في هذا المجال.
1: أعتقد أنه صار في تغيير إيجابي لفهم الصناعات الإبداعية بشكل عام. يمكن لو نتكلم قبل 20 سنة ما كان ينظر للصناعات الإبداعية على إنها مجالات مهمة. يعني إذا ما كنت مهندس ولا دكتور ولا ولكن الآن صار

0: في فهم أفضل للصناعات الإبداعية.
1: نعم.
0: وفي عمان صار عندنا تشجيع للاقتصاد الإبداعي. فهذه الأمور كلها تساعد على المبدعين، تساعد المبدعين إن هم يكون عندهم الشغف لتطوير أعمالهم. ووجود المرأة في مجالات الإبداعية أعتقد مهم جدا، خاصة في مجال تصميم الأزياء، لأن المرأة تفهم المرأة وتفهم تفهم إيش هي متطلباتها. ولكن المنظومة كلها من الضروري أنها تكون متكاملة.
1: نعم. ماذا ينقص اليوم للموضة في عمان حتى تصير فعلا بأوج نجاحة؟
0: أعتقد في عمان وفي كثير من الدول العربية بشكل عام ينقصنا بناء المنظومة الاقتصادية المتكاملة اللي تدعم المجالات الصناعات الإبداعية، لأنه يعني لا شك أنه عندنا عدد كبير من المصممين المبدعين، وهذا ما عليه كلام. ولكن إذا ما كانت المنظومة الاقتصادية جاهزة أنه يكون في اقتصاد يعني مبني على الصناعات الإبداعية، كمصممين أزياء ما راح نقدر نوصل للمكان اللي نطمح له، لأنه الإيكو سيستم حوالينا ما يكون جاهز.
1: صحيح.
0: فضروري في الدول العربية إنه المنظومة تكون متكاملة لدعم الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى إنه المصمم العربي مهم جدا إنه هو عقليته أيضا تتغير، يعني ما يفكر إنه أنا مصمم أزياء كثر ما يفكر إنه أنا راح أبني شركة. فالأجين البالانس هذا مهم جدا، الإبداع بالإضافة إلى الطريقة المناسبة إنه المصمم يطلع بتصاميمه لمنظومة اقتصادية متكاملة.
1: بدي أشكرك أمل، يعني عم يمرق الوقت بسرعة وعم بتطلع بالثواني والدقائق، ولكن يجب أن نصل إلى نهاية هذا الحوار. ولكن سؤال أخير قبل النهاية، شو بتشوفي بالمستقبل، مستقبل الموضة في عمان ومستقبل علامة أمل الرئيسي؟
0: نطمح في علامة أمل الرئيسي إنه نتوسع، نتوسع للعالمية بإذن الله. وفي عمان يعني الهدف كان من أسبوع الموضة في مسقط هو إنه العالم يجتمع في مسقط للحديث عن الموضة.
1: صحيح، وصار الحديث بالفعل يعني.
0: الحمد لله.
1: بدي أتشكرك أمل لوجودك معنا اليوم، وكان هذا شرف كبير لإلنا.
0: شكرا لكم.
1: ورؤيتك ونظرتك إضافة غنية لنا ولبرنامجنا، وأيضا لفهمنا أكثر لهذا العالم، عالم الموضة. ونتمنى أيضا يعني أن نكتشف أكثر وأكثر، وأن يكون لنا هيك رؤية كبيرة على عمان وعلى الموضة في هذا البلد الجميل. بدي أتشكرك وبدي أتمنى لك يوم سعيد.
0: شكرا لكم على الاستضافة الطيبة. شكرا.

ومن الأجواء العمانية الموضة في عمان، هذا البلد الجميل، إلى العالم، نصل إلى نهاية برنامجنا لليوم، برنامجك في شو، انتظرونا غدا في المواعيد نفسها.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية. مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: الحادية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. إلى نشرة الأخبار مع زميلة هدى العناز.
3: شكرا لك مايا، أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام، والبداية بالعناوين. مقتل 3 أشخاص في لبنان إثر غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في الجنوب، وإشكال في بيروت بين قوات اليونيفيل والمواطنين استدعى تدخل الجيش اللبناني. القوات المسلحة اليمنية تعلن اليوم بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراحي بمحافظة الحديدة. والقضاء التونسي يعلن توقيف الصحفي محمد اليوسفي أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد من أجل تهمات تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال وسط انتقادات قوى مدنية وسياسية للقرار.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام، البداية من لبنان، حيث تتواصل التوترات الأمنية في الجنوب والبقاع اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت بعد تكثيف إسرائيل غاراتها وقصفها العنيف على مناطق في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين. يأتي هذا وسط حركة نزوح كثيفة وإشكال بين اليونيفيل والمواطنين في ضاحية بيروت استدعت تدخل الجيش اللبناني، في الوقت الذي تواجه فيه القوة الأممية ضغوطا متزايدة للحفاظ على قدرتها على التحرك ومواصلة مهمتها في لبنان. مراسلتنا تيريز جدعون من بيروت والمزيد من التفاصيل.
4: بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، اعترضت القوات مسيرة قال إنها أطلقت باتجاه قواته المنتشرة فيما وصفها بالمنطقة الأمنية، معلنا أن قواته شنت غارات على جنوب لبنان. ردا على ذلك، ينعكس هذا التصعيد على حركة السكان مع تسجيل موجات نزوح من المناطق التي تشهد توترا أو غارات وسط توجه عائلات إلى مناطق أكثر أمنا في بيروت. وفي الضاحية الجنوبية زاد التوتر بعد دخول دورية تابعة لليونيفيل إلى منطقة الغبيري، حيث وقع إشكال مع عدد من المواطنين قبل أن يتطور الموقف إلى تدخل الجيش اللبناني، في وقت تؤكد فيه اليونيفيل أهمية حرية الحركة وتنفيذ المهام وفق التفويض الممنوح لها. وبين الغارات والتوترات الأمنية وحركة النزوح، يعيش اللبنانيون حالة من القلق والترقب، فيما تبقى الأولوية لتجنب التصعيد وحماية المدنيين وتأمين سلامة النازحين والسكان في المناطق المتوترة. تراجد عون، الضاحية الجنوبية لبيروت، مونتي كارلو الدولية.
3: أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خارك، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من المسؤولين الأمريكيين أو الإيرانيين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراحي بمحافظة الحديدة، فيما أعلنت البحرية اليمنية تدمير زورقين حوثيين حاول استهداف الفجرة وميناء المخا. وكانت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن قد أسفرت يوم أمس عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح مئات المدنيين. أفاد مصدر قضائي تونسي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. التفاصيل من تونس مع مراسلنا تامر الزغلامي.
5: أمام مقر إذاعة إكسبريس أفام قامت قوات الشرطة بإيقاف الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة. قوى مدنية وسياسية معارضة ومنظمات حقوقية ونقابية اعتبرت عملية الإيقاف استهدافا لحرية الصحافة ومحاولة لكتم الأصوات المنتقدة لسياسة الرئيس. وحسب محامين جرى التحقيق حول تصريحات إعلامية ومقالات نشرتها الكتيبة، في حين قالت السلطات أن التحقيق مع اليوسفي كان على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. ويعتبر اليوسفي من الأصوات البارزة المنتقدة لسياسة الرئيس التونسي، وعبر عن ذلك في منابر محلية ودولية. هذا وشهدت حرية وصحافة في تونس انتكاسة لافتة بعد تركيز الرئيس لكل السلطات منذ سنة 2021، ويلاحق عدد من الصحفيين وفق المرسوم 54 المثير للجدل بسبب مواقف منتقدة للسلطات. هذا وتنفي السلطة السياسية التضييق على حرية الصحافة، وتؤكد أن الملاحقات كانت على خلف في أفعال يجرمها القانون. تامر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
3: نفى وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو بشكل قاطع اليوم اتهامات وجهتها النيجر إلى فرنسا بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد، ووصفها بالافتراءات. إلى آخر خبر في هذه النشرة، حيث أفادت وسائل إعلام روسية بوصول مبعوثي ترامب كوشنر وويتكوف إلى موسكو من أجل تقديم مقترح للسلام بهدف إنهاء الحرب. شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: الآن غدا طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا، نوجه التحية إلى كنتام من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات، المحطة الأولى فقرة الملف، نناقش فيها موضوع الشهادة الجامعية وارتباطها بالنجاح، بينما ينظر إلى التعليم المهني أحيانا كخيار أقل مكانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التقنيين وأصحاب المهارات. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ محمد أبو فروة الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط من الأردن، ميرهان زيدان أستاذ جامعية ومستشارة مناهج وطرق البحث العلمي من مصر، ليلى شمس الدين أستاذة في علم الاجتماع من لبنان، ومحمد أبو عمارة الخبير التربوي من الأردن. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى الجزائر، الجزائر التي شهدت موجة واسعة من الحرائق ضربت مناطق عديدة، كارثة بيئية فتحت الجدل حول عقوبة الإعدام. ستنضم إلينا فتحية زمموش الصحفية للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: يرتبط النجاح في بعض المجتمعات بالحصول على شهادة جامعية، بينما لا يزال التعليم المهني ينظر إليه أحيانا كخيار أقل مكانة في وقت تتزايد فيه حاجة أسواق العمل إلى التقنيين وأصحاب المهارات المتخصصة. فلماذا تستمر هذه النظرة إلى التعليم المهني، وما أثرها في اختيارات الشباب وفي سوق العمل؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة ميرهان زيدان أستاذة جامعية ومستشارة مناهج وطرق البحث العلمي. نرحب بك أستاذة ميرهان.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ طارق.
0: أهلا بك أستاذة ميرهان. لماذا لا تزال الشهادة الجامعية في بعض المجتمعات مرتبطة بالمكانة الاجتماعية والنجاح، بينما ينظر إلى التعليم المهني بدرجة أقل من التقدير؟
2: والله الموضوع إرث ثقافي أكتر منه حقيقة واقعية احتياج حقيقي للمجتمع. يعني الإرث الثقافي حتى في الدول الغربية نفس الشيء، إن الـ workers أو العمال هم اللي بيشتغلوا حرفة بإيديهم، في حين إن يعني زي ما بنقول كده البهوات هم اللي قاعدين على المكاتب يعني بيعملوا أعمال مكتبية أو ورقية.
0: نعم، ربما هذه الصورة سيدة ميرهان، يعني كوننا نعيش هنا في فرنسا ربما ليست بحدة نفس النظرة الموجودة في المجتمعات، يعني في بعض البلدان المتقدمة من الطبيعي جدا أن تجد الشخص ربما متفوق في دراسته، ولكن يختار في النهاية أن يسلك مسار مهني وليس علمي، والمجتمع لا يحكم عليه ولا ينظر إليه بدونية.
2: والله ربما بعض الدول اللي يكون عندها هذه الثقافة، وده شيء رائع، وانا عارفة ان في دول أوروبية ابتدت فعلا تتجه الى تحسين التعليم المهني، زي اظن فنلندا ابتدت ان هي فعلا تحسن التعليم المهني، بل وبالعكس يعني تخلي الاساس هو التعليم المهني، ثم يعني الاستثناء هو التعليم المعتاد عليه اللي هو تعليم المقررات، اللغة والعلوم والحاجات دي. فالتعليم المهني مهم جدا جدا، لكن ينظر له في دولنا على انه درجة تانية وتالتة، لانه ارتبط بشكل كبير بان اللي بيتخرج منه بيشتغل ايه في النهاية، هيشتغل عامل او هيشتغل يعني مهنة اقل اجتماعيا من المهنة الاخرى. وعلى فكرة فيه برضو مازال في دول الغرب كتير بينظروا بنفس الطريقة، يعني في امريكا كتير جدا بينظروا بنفس الطريقة للفرق ما بين خريج الجامعة وخريج المدارس المهنية. لكن احنا فعلا العالم ابتدى فعلا يبقى محتاج لنظرة مختلفة تماما، خاصة في ظل انه يعني بقى فيه يعني كم ضخم جدا من خريجين الجامعة اللي مش لاقيين شغل وتخصصهم ما بقيتش مطلوبة في سوق العمل.
0: أستاذة ميرهان، وهنا السؤال، إلى أي مدى توسع التعليم الجامعي في المنطقة أدى أحيانا إلى زيادة أعداد الخريجين من دون ارتباط كاف بحاجات سوق العمل؟
2: بالضبط. المشكلة عمالة تتفاقم تاني بسبب يعني نظرة اجتماعية بدون سرعة تفاعل مع الأحداث من جانب الجامعة ومؤسسات الجامعية، إنه طب ما تخلونا يا جماعة في الجامعة نبدأ إن إحنا نطور التخصصات إنها تبقى أكتر ميالة إلى إنها تلبي احتياجات السوق المهنية من النواحي المهنية، أكتر من إن إحنا نفضل نحشي المقررات في الجامعة ب يعني حشو نظري.
0: لا.
2: يعني ده برضو محتاج نظرة كبيرة جدا من الجامعات.
0: طيب.
2: في الغرب وفي الشرق، بس في الشرق موضوع تطوير المقررات وحصول على موافقات تطويرها أصعب بكتير منه في الغرب.
0: هل تحتاج
2: بسبب كتير من الروتين كتير من الروتين.
0: هل تحتاج المناهج الجامعية إلى أن تصبح أكثر ارتباطا ربما بالمهارات التطبيقية، أم أن المشكلة برأيك أساسا في الفصل بين التعليم الأكاديمي والمهني؟
2: والله المشكلة في الناحيتين، يعني هو أصلا كون أن في فصل بين ده وده، وده إرث ثقافي وفكرة أنه التعليم المهني ده بس مرتبط بأنه حاجة حرفية مش بالضرورة يكون ليها ارتباط بأصل العلم اللي طالع منه هذه الحرفة. ده جانب. والجانب الآخر هو أنه المجتمع بيضغط على أن أنا عايز ابني يطلع ما يطلعش صنايعي، ما يطلعش حرفي، عشان يعني ما يتبصلوش على أنه هو أقل مستوى. فده محتاج ثورة في نظرة المجتمع نفسه للشخص المهني اللي عنده المهنة دي، ومواكبة من المؤسسات الجامعية للتطوير.
0: طيب أستاذة مرهنة، أتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ محمد أبو عمارة الخبير التربوي. نرحب بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا بك
0: أستاذ محمد. هناك حديث مستمر عن حاجة سوق العمل ليس فقط في الأردن بل أيضا في العديد من البلدان العربية، الحاجة إلى تقنيين وأصحاب مهارات. لماذا لا تنعكس هذه الحاجة على اختيارات الطلبة؟
3: يعني زي ما تفضل زميلتنا حكت عن الموروث الاجتماعي، خلينا نحكي أو نظرة طبقية للمهن. للأمانة ما زالت يعني الموروث الاجتماعي، احنا من يعني اي مواطن اردني او عربي، انا بشوف الثقافة العربية انا تحديدا نحب ابننا يكون طبيب، مهندس، معلم، محامي، يعني يتعامل مع بيئة خليني احكي اقل لا يبذل فيها مجهود عضلي. ولكن انا مشان يعني بالاردن صار في تغيير من 3 سنوات، اضافوا تخصص جديد اسمه البيتك اللي هو المهني خليني احكي. وصار هو يخضع لاختبارات ثانويه عامه وصار يؤهل الحرفيين. احنا مشكلتنا بالموروث الاجتماعي ونظره التقيير للمهن، مع العلم بانه زي ما حكت الان زميلتنا بانه هو عاوز يبقى بيه، طب هو البيه معاه مصاري وفعليا اللي معاه فلوس هو اللي بيشتغل مهن. يعني احنا مثلا بالاردن اللي بيشتغل باي مهنه مثلا حداد او مواسرجي او سباك، للامانه هو بيطلع فلوس اكثر من طبيب بكثير باضعاف. فإذا هي نظرة مع الأيام أنا متأكد أنها تختلف، ولكن تغيير نظرة هو ما بتمش مش مجهود فردي، هو بده مجهود حكومي. يعني هو لازم الحكومات تتبنى موضوع التربية المهنية، تحط برامج للطلبة إنه أنا بدي أنت حاب تطلع مثلا بأي حرفة من الحرف، نجار، حداد، ميكانيك سيارات، ممتاز. ولكن كونه إحنا نحب الدراسة بالبلدان العربية، بنحب أولادنا يروحوا على المدرسة، يكون موضوع ضمن قنوات تعليمية. وهذا الحكي الأردن قطعت فيه شوط طويل، عملت برنامج البيتك، وللأمانة هو برنامج كثير ناجح، جدا ناجح، وأصداءه بالأردن عالية جدا، وله الفضل. أنا بحكي لك بالأردن لو تعمل دراسة مسحية عن نظرة المجتمع للمهن ما قبل البيتك وبعده، أنا بحكي أنها تغيرت مش أقل من 30-40%. وبس في طلاب خريجين لسوق العمل ويلاقوا مهن برواتب مجزية، أعتقد نظرة مع التغيير وتوجه الحكومي راح تتغير أكيد.
0: أستاذ محمد اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من ياسر من الأردن، من عمان تحديدا. ياسر يقول أحد أهم الأسباب في تخلف البلدان العربية عن الصناعات المتقدمة هو عدم الاهتمام بالتعليم المهني ورواج الثقافة التي تنظر إلى الشهادة الجامعية كخيار أولي. للأسف التعليم المهني يتم إليه النظر على كونه للفاشلين ولأصحاب الدرجات المتدنية. ما رأيك بتعليق المستمع ياسر أستاذ محمد؟
3: لا بالبداية أنا بحبش وصف الدول العربية بدول متخلفة، أنا أعترض على هذا.
0: لا لا لا، هو يتحدث عن الصناعات.
3: يعني عن السرعة يعني أعترض أو بداية أعترض على هذه النقطة. نقطة ثانية، هذا أنا تحدثت الكلام هذا كان موجود، ولكن هذا حتى يتم تغيير هذه الصورة النمطية عند الجمهور الناس اللي هم أولياء الأمور، هذا الموضوع بده جهد حكومي، بده برامج تعليمية وبده توعية مجتمع عبر الإعلام زي برنامج حضرتك الآن اللي إحنا عم نتحدث فيه عن هذا الموضوع، نوعي الناس بأنه بالنهاية المهني أو صاحب الحرفة هو أول شيء بيجي دخل عالي، والشغلة الثانية العالم رايح مع وجود الـ AI وتدخله في كل المهن. احنا مثلا بالاردن عندنا المهندسين في عندنا بطاله شديده، الاطباء عندنا بطاله شديده، الصيادله عندنا بطاله شديده، المعلمين عندنا بطاله شديده. تخيل هذه مهن مثلا بيميلوا لها اولياء الامور، طب يا عمي ابنك بده يدرس طبيب وبده يقعد بالبيت ما في له عمل، او مهندس ما في له عمل، بينما اللي بيشتغل مثلا بسيارات الكهرباء او سيارات الهايبريد الجديده عم بيلاقي فرصه عمل مباشره براتب عالي جدا. فللامانه انا بحكي بالاردن، تجربتنا بالاردن كوني انا عامل في قطاع التربيه والتعليم، التجربه خلال الثلاث سنوات الماضيه الثقافة المجتمعية تغيرت بنسبة عالية، والدلالة على كلامي بأنه عدد الملتحقين برنامج البيتك اللي هو التعليم المهني زمان كان يقرأ يعني يقول الصفر قريب من الصفر. العام الماضي انتسب لهذا البرنامج 20,000 طالب من سنة واحدة، تخيل.
0: أستاذ محمد،
3: الموضوع بده مجهود حكومي مش مجهود فردي.
0: نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الأستاذة ليلى شمس الدين، الأستاذة في علم الاجتماع. نرحب بك أستاذة ليلى.
4: تحياتي وشكرا لكم على الاستضافة. تحياتي لك
0: ولجيوفك
4: الكرام
0: والمستمعين. أستاذة ليلى شمس الدين، لماذا لا تزال الشهادة الجامعية في بعض المجتمعات مرتبطة بالمكانة الاجتماعية والنجاح، بينما ينظر إلى التعليم المهني بدرجة أقل من التقدير وأحيانا بدرجة دونية؟
4: صحيح، سؤال مهم جدا، وأيضا الإجابة التي تطرق إليها ضيفك منذ قليل مهمة كثيرا. هذا الأمر ينسحب بشكل عام وبصورة عامة على كثير من دولنا العربية تحديدا، لأن النظام التعليمي بداية ساهم تاريخيا في إنتاج هذه التراتبية. عندما يوجه المتفوق تلقائيا نحو التعليم الأكاديمي يصبح التعليم المهني في المخيال الاجتماعي مساراً لمن هو علامته أقل أو هو فاشل دراسياً. إذا أنا أردنا أن نفكر قليلاً، كم من الأهل عندما يتفوق أبنائهم في الشهادة الثانوية ويحصلون على درجات عالية في المعدلات، هم يدفعونهم إلى دخول السوق المهني وإن كان مردود المالي أكثر. الأمر مرتبط بالصورة النمطية التي تكونت تاريخيا منذ نشأة الجامعات، وبسبب يعني القلة التي كانت تسود في هذه الدول العربية بأن الشهادة هي الحصن الذي يؤمن المكانة الاجتماعية أولا والموقع والدور الاجتماعي قبل أن يعني ننظر إلى المردود المادي، وهو ما تطرق إليه بشكل أو بآخر الضيف الكريم منذ قليل عندما قال أنه طبيب يتعلم ويجلس في المنزل، ولكن في المجتمع ينظر إليه على أنه طبيب، يعني يتعامل معه بما يحمل من شهادة وليس بما يكسب من مادة. فإذن نحن لا نصف الفرق بين المسارين، المسار الأكاديمي أو المهني، وإنما نصنع هرما بينهما. فعندما يتعلم الطالب أن دخوله المهني قد يعني اجتماعيا ما لا يستطيع ولن يستطيع أن يحققه عندما يدخل الجامعة، لذلك يتحول تلقائيا إلى التعليم الأكاديمي. طيب. ولا لا يقول أنني أريد أن أتوجه إلى التعليم المهني. عفوا اسمح لي هنا أن أضيف جملة صغيرة. شكرا. فإذا السؤال الذي أحب أن أطرحه هنا لنكشف عمق المشكلة، أن صورة المهنة تتغير أبطأ من المهنة نفسها، وهذه معلومة مهمة جدا. فإذا والأهل عادة والمجتمع بشكل عام في الدول العربية المجتمعات الموجودة تقيس هذا التصور منذ إلى القرن العشرين، ولا ينظرون إلى ما يحصل من تطور في سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.
0: أستاذة ليلى، إلى أي حد تلعب الأسرة دورا في دفع الأبناء نحو الجامعة حتى عندما لا تتناسب ميولهم أو قدراتهم مع التعليم الجامعي أو الأكاديمي؟
4: الحقيقة سؤالك جد مهم، لأنه الأسرة هي أساس، الأسرة هي نواة في هذا المجتمع. يعني الأسرة هي أساس، عندما أحيانا الأب والأم يترجمون ويفسرون ويعني يفرضون على أبنائهم ويغدون فكرة أن يحقق الأبناء ما لم يستطع الأهل أحيانا أن يحققوا هذه المكانة وهذا الدور الاجتماعي. عندما نقول أن اختيار التعليم في مجتمعاتنا ليس قرارا فرديا بالكامل، لأنه يحدث داخل العائلة وأيضا داخل شبكات القرابة والتوقعات الاجتماعية. عندما يختار أي شاب عربي أو شابة طبعا اختصاصه ما، لا يدخل معه إلى غرفة القرار وحده ويقرر فيأخذ القرار، يدخل الأب والأم وصورة العائلة وما قد يقوله الأقارب والأصدقاء ومفهوم النجاح الذي نربي عليه أبنائنا أحيانا، حتى كما قلت الأحلام التي لم يستطع الأهل أن يحققوها. فإذا نحن ضمنيا مرتبط التعليم المهني في مخنالنا الجامعي بالقدرة الأكاديمية الأقل، وليس مرتبطا بنوع مختلف من الذكاء أو الكفاءة.
0: طيب. أستاذة ليلى اسمحي لي، تصلنا رسالة من عامر يكتب إلينا من رام الله. عامر يقول: كان حلمي أن أتعلم النجارة، ولكن أجبرت على دراسة المحاسبة، اليوم أنا موظف أكره مهنتي. يعني شهادة في غاية الأهمية، ربما أنقلها إلى الأستاذ محمد أبو فروة الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي المشارك في جامعة الشرق الأوسط، ينضم إلينا من الأردن. نرحب بك أستاذ محمود.
5: حياك الله.
0: ألو. إذا هناك مشكلة مع الخط مع الأردن، سنحاول إعادة الاتصال إذا مع الأستاذ محمود أبو فروة الرجبي مرة أخرى. ربما أنقل هذه الرسالة إلى مرهان زيدان. مرهان زيدان معنا صحيح؟
6: والله أنا دايما أقول إنه عندنا فجوة كبيرة جدا ما بين رغبات الرغبة اللي عند الإنسان، شغفه الحقيقي، ما بين اللي بتتيح له المنظومة إنه يعمله في حياته فعلياً. وأنا يمكن يعني دايماً بقول لطلابي، لأفراد أسرتي، للمقبلين على الدخول الجامعة من العيلة، أو امشي وراء الحاجة اللي أنت بتحبها، لأن أنت حتى لو كنت طبيب فاشل فأنت في النهاية طبيب فاشل، أحسن لك تبقى نجار ناجح ولا إنك تكون طبيب فاشل. فالأحسن دايما الإنسان يشوف شغفه فين ويطوره، يعني مش عيب
0: مرهان. نعم. يعني وصلتنا رسالة في غاية الأهمية من عامر من فلسطين من رام الله، عندما قال يعني كنت أحلم أن أمتهن مهنة النجارة وأن أكون نجار، لكنه أجبر على دراسة المحاسبة، ويقول يعني أنه يكره هذه المهنة. كيف يؤثر ذلك على حياة الشباب؟ يعني هناك أيضا البعد النفسي الاجتماعي الصحي أحيانا.
6: للأسف الشديد إحنا في دولنا العربية، يمكن في دول تانية كتير، يعني يمكن أنا لمست نفس الأشياء اللي إحنا بنعانيها دي في دولنا العربية، في أمريكا مثلا نفس الأشياء، نفس الفكر. الإنسان لما ما بيشتغلش الحاجة اللي هو عايزها بيفضل تعيس، مدى حياته تعيس. ودي حاجة مشكلة الناس كتير مش عارفة. طبعا الأهل بيبقوا عايزين أحسن حاجة لأبنائهم، هم فاكرين إن ده كده أحسن حاجة، والحكم الأساسي بيبقى طب أنت هتطلع من الدراسة دي تشتغل إيه، يعني هتتعين إيه في الآخر. وينسى الكثير جدا من الأهالي إن العالم يتغير بشكل سريع للغاية. النهاردة ناس كتير بقت بتشتغل حاجات غير اللي تخرجوا منها وناجحين فيها جدا جدا. فإحنا بقينا بنقصر رؤيتنا على طب ابني هيتخرج من الكلية دي يشتغل ايه، وبينسوا ان الديناميكس بتاعة المهن بتتغير بشكل سريع جدا. فالإنسان يدرس اللي هو شغوف بيه.
0: اسمح لي أستاذ مرهان زيدان، ينضم إلينا إذن مجددا محمود أبو فروة الرجبي، أستاذ الأعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط. نرحب بك أستاذ محمود.
7: أهلا وسهلا وحياك الله.
0: أهلا بك أستاذ محمود. كيف تصنع صورة النجاح في بعض المجتمعات؟ وهل تعتقد أنه من الضروري إعادة تعريف النجاح التعليمي بحيث لا يقتصر فقط على الشهادات العليا؟
7: نعم، يعطيكم العافية. أولا نحن في غالبية الدول العربية ضحايا لصورة متراكمة تحولت إلى صورة نمطية، أن الشخص الناجح يجب أن يكون خريج أكاديمي، خريج جامعة، يتم إعداده ليكون موظفا تقليديا، دوره ينحصر في التوقيع والأختام. هذا الأمر التقليدي بدأ مع الدول العربية عند بداية التعليم، انتشار التعليم، وبدأ ينتشر، بدأت صورة إيجابية للإنسان المتعلم، والهدف الأسمى أصبح هو الحصول على وظيفة حكومية. لكن التغيرات السريعة التي نعيش فيها الآن بدأت تغير هذه النظرة. الآن أصبح النجاح للأسف في جزء منه مرتبط بمنصات التواصل الاجتماعي واليوتيوبر وما شابه. بنفس الوقت من ناحية التعليم الآن بدأ مثلا في الأردن موضوع البي تك بدأ بقوة، وأحد الزملاء تحدث عنه سابقا في البرنامج. هناك محاولة من أجل رفع الطاقة الاستيعابية لهؤلاء إلى 80,000 طالب خلال 5 سنوات. هذا التعليم قائم ويدمج ما بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني العملي، بمعنى أننا نراعي الصورة الإيجابية للتعليم الأكاديمي عند الناس، وفي نفس الوقت نوجه الطلبة إلى التعليم الذي يدخلهم أسرع إلى سوق العمل والذي تتوفر فيه فرص أكثر من التعليم الجامعي. للأسف الشديد أن الصورة المبنية على التعليم الجامعي، ونحن هنا لسنا ضد التعليم الجامعي طبعا، ولكن الصورة المبنية أنه مجرد الحصول على كرتونة تعلق في الصالة ثم الحصول على وظيفة حكومية بالكاد تكفي المعيشة، لكن الآن الشباب بدأوا يتغيروا وأصبح هناك أفق أعلى، هناك من يطمح إلى التفوق في ريادة الأعمال، وهناك من يعرف أن العمل المهني مثلا المبني على العلم والقائم على الإبداع والابتكار يمكن أن يوصل الإنسان إلى أفضل مما نتصور. والأخ الذي تحدث من خلال رسالته عن أنه كان يريد نجارا، حقيقة النجار والحداد وكل المهن الشعبية ليست سيئة، بالعكس هي شيء جميل، ولكن تحتاج إلى بعض التطوير، تحتاج إلى أناس يقومون بتطويرها ولديهم هذه العقلية حتى تتغير الصورة. للأسف الشديد أن الصورة ما زالت موجودة عند بعض الناس ممن لديهم القرار. الآن العائلات التي فيها ديمقراطية داخلية التي يختار فيها الابن مساره بدأت تتغير أيضا.
0: نعم، اسمح لي أن أقرأ هذه الرسالة لجهان، تكتب إلينا من مصر. جهان تقول: الموضوع ليس له علاقة فقط بسياسات التعليم، بل له أبعاد اجتماعية أكثر خطورة. على سبيل المثال، الشاب الذي ليس لديه شهادة جامعية سيجد صعوبة كبيرة أحيانا في التقبل المجتمعي وفي الزواج، الحصول على امرأة وتكوين عائلة. هل لديك تعليق على رسالة المستمعة جهان أستاذ محمود؟
7: نعم، الأستاذة جيهان أصابت كبد الحقيقة إلى درجة عالية جدا، وإن كنت أنا أؤمن من الناس الذين أؤمن بالتغيير وسأتحدث كيف هذا. تقليديا عندما يذهب شخص لخطبة فتاة، السؤال الأول: ما الشهادة التي
0: شو دارس؟
7: معك الآن؟ شو دارس؟ لأنه هي أيضا عندما ستجلس مع صديقاتها ستتحدث عن شهادة زوجها. لكن هذا الآن بدأ بالتغير، وأنا أريد أن أدلل على كلامي كي لا يقال أنه أمنيات. الآن نحن لدينا في الأردن كان الشباب الجامعي لا يقبل على بعض الوظائف مثل الباريستا أو صناعة القهوة الإيطالية، العمل في المقاهي في المطاعم، كان يتم استيراد عمالة طبعا مع احترامنا الشديد لها من الخارج. لكن الآن غالبية هذه المقاهي يعمل فيها طلبة جامعات، بمعنى بهدف توفير تكاليف دراستهم، وبعضهم يستمر بعد التخرج لأنه لا يجد وظيفة في شهادته، وبعضهم يبدع في ذلك. لم يعد هذا الأمر مخجلا. أنا أرى طلبتي عندما أذهب إلى بعض المقاهي يأتي لي ويحتضنني، لا يختبئ كما كان يحصل في الماضي. هذا دليل أن العقلية بدأت تتغير، العقلية العربية بدأت في الغالب طبعا وليس عند الجميع تكون أكثر عملية. الطالب هنا العمل ليس خجل، وهذا جزء من التراث العربي والإسلامي القديم والإنساني أيضا، لكن بدأ يدرك أن العيب الوحيد هو أن لا يعمل، أن يبقى معتمدا على والده، أن لا يدخل الجامعة لأنه لا يمتلك قسطة مثلا.
0: تصلنا الكثير من الرسائل. أبو ليث من كركوك من العراق يقول: المشكلة في المؤسسات، ما فائدة التعليم عندما تتخرج وتصبح بلا وظيفة في البيت؟ هناك لدينا آلاف الخريجين وهم يتظاهرون يوميا، ولا حياة لمن تنادي المحسوبية والفساد. أيضا تنخر مؤسسات الحكومة. رسالة أخرى تصلنا من مضر، يكتب إلينا من الأردن. هناك رسائل كثيرة من الأردن. إذن مضر يقول: تعرضت للتنمر وأنا في المدرسة لأن والدي كان يعمل في صالون حلاقة يمتلك هذا الصالون، وكان ينظر إلي بشكل دوني مع أننا مقتدرون ماليا ووضعنا المالي ممتاز. رسالة في غاية الأهمية أنقلها إلى ليلى شمس الدين، أستاذة علم الاجتماع من لبنان. أستاذة ليلى شمس الدين، هل لديك تعليق على رسالة المستمع مضر؟
4: عندما كنت تتحدث عن هذه الرسالة يعني استرجعت في ذهني منذ سنتين كان هناك خريج في جامعة القديس يوسف في بيروت، خريج جامعي، كتب يعني نشرت تجربته على وسائل التواصل الاجتماعي. قال فيها كان يشكر إدارة الجامعة لأنه كان يعمل حارس في هذه الجامعة، وفي أحد الأيام قدمت له الإدارة، يعني القصة طويلة أن أعرضها بالتفصيل، عرضا كي يعني يتناول أو يدخل التعليم الأكاديمي في الجامعة بمساندة الإدارة وأن يبقى يعمل في وظيفته لكي يحصل المردود المادي. هذا الشاب تخرج وأخذ رسالة، أخذ الإجازة الجامعية، واعتبر في كلمته في التخرج أنه ارتقى من يعني من أن يكون حارس في هذه المؤسسة الجامعية إلى أن يبحث عن وظيفة بهذه الشهادة الأكاديمية. طبعا القصة إنسانية ومهمة جدا، وممكن أن نفتح أمامنا آفاق كثيرة، ولكن في الوقت ذاته وضعت عدة أسئلة. نصور للمجتمع على أن الشهادة الأكاديمية هي الأمر الذي يجب أن نحصل عليه لكي نحقق هذا الدور المقبول اجتماعيا، وأيضا لا نفتح المجالات في للخيارات المهنية ليس فقط في تعداد تخصصات وما يجب أن يواكب هذا القرن وإلى آخره، وإنما أيضا في العمل على إعادة برمجة تفكيرنا ونظرتنا لحاملي هذه الشهادة. وهنا أؤكد على ما ذكر وما ذكرت أنا في هذا اللقاء، أن المجتمع وأن الناس الموجودون في المجتمعات لا يقيمون الأشخاص بمكسبهم المادي كما ورد في هذه الرسالة التي تفضلت بها، وإنما يقيمون موقعهم ودورهم الاجتماعي بحسب الوظيفة. لو كان والده محاميا أو مهندسا أو طبيبا عاطل عن العمل، أعتذر عن كلمة استخدام عاطل، لا يجد فرص في العمل، لكان يقدر اجتماعيا أكثر مما يملك هذه المهنة. ولكن عفوا، التغيير الثقافي ليس بسيطا لهذه الدرجة. نحن نعيش اليوم ما نحمله إرث منذ قرون وليس منذ سنة أو سنتين. هناك فروقات بسيطة كما تفضل الدكتور منذ قليل، ولكن لا يمكن كثيرا أن نبني عليها، لأننا نحتاج إلى منظومة متكاملة بين البيت والمدرسة والتربية والإعلام، التربية المنظومة التربوية والتعليمية والإعلام، لكي نبني أجيال تؤمن بأهمية هذه المهن وتتناسب مع العصر، وأيضا نقلل في عالمنا العربي من استخدام تعابير مثلا عامل النفايات لا يجب أن أقول الخادم، نقول خادمة، نقول مساعدة منزلية، يعني إدخال مصطلحات وتعابير إلى الاستخدام تقلل من دونية، نحن ننظر بدونية إلى التعليم المهني وخريجي التعليم المهني وأصحاب المهن الحرة، وبذلك مع الوقت يمكن أن يعني نرتقي بهذا التفكير. طيب. ولا يكفي العمل على مسار دون مسارات متعددة.
0: أستاذة ليلى اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ محمد أبو عمارة. أستاذ محمد أبو عمارة معنا صحيح؟ ألو؟
3: موجود. نعم.
0: أستاذ محمد، أريد أن أعود إلى رسالة المستمع مضر، وهي رسالة في غاية الأهمية ومؤثرة، عندما يعني قال يعني أنه كان يتعرض للتنمر لأن والده يعمل في صالون للحلاقة. يعني كيف يمكن تغيير هذه الصورة، الصورة المجتمعية؟
3: يعني من البداية بدأنا نتفق على تعديل صورة مجتمعية، يعني هو مرش بيوم وليلة، هو بده خطط على مستوى عالي، وتمر لي ربما نحتاج لجيل كامل أو لجيلين لتغيير الصورة. ولكن أنا شايفه يعني بجيل الزد، هذا جيل جديد، إنه صاروا يعني الاهتمام بالشهادة صح ما زال موجودا، ولكنه أنا أعتقد أنه أقل بكثير من السابق. يعني صار الآن بيهتموا مثلا الطلب الخريجين بيهتموا بأنه يحصل مثلا دخل مالي عالي، مشان هيك بنلاقي في كثير مثلا بيشتغل يوتيوبر. هلا هو بيكون يوتيوبر، هو مش متخصص بمجال الاعلام، ولكنه اشتغل بمجال التصميم الجرافيكي، بمجال مثلا الاي اي الان، يعني في مهن جديده عم بفردها الاي اي علينا، هي لا تحتاج لشهاده بكالوريوس، ربما يكون عنده دوره وبرنامج معين واتقن العمل عليه، فبالتالي حقق دخل عالي. فبالتالي هي النظره اللي انا شايفه يعني من الميدان، انه عم تتغير. يعني هذا الطفل او الشاب اللي كان والده عنده صالون حلاقه ودخله عالي والولاد بتنمروا عليه كونهم، يبدو انه اول شيء اختيار المكان غير صحيح، المكان اللي بيدرس فيه، اللي هو انت بتعرف احيانا المدارس نفسها عباره عن مجتمعات. فيبدو انه اختيار المكان هو غير مناسب، وهو لم يطرح حاله وضعه بشكل جيد. اعتقد لو انه الان اعاد الدراسه في المدارس الاردنيه لم يتم التنمر عليه، لانه الطلبه صار في استيعاب اكثر لهذه المهن. وللامانه انا بحكي الاردن، في دول يمكن غيرها بموضوع نظام البيتك اللي هو المهني، يعني ما تتخيل تغير وجهه نظر المجتمع بالنسبه للمهن الإيجابية كم صارت للأمانة بدرجة عالية جدا. يعني عم تتغير النظرة، ولكن زي ما يعني سابق حديثي ذكرت إنه تغيير هذه النظرة زي تعديل السلوك لدى الأطفال، مش بكبسة زر، هو بده وقت وبده جهد حكومي وجهد إعلامي، والأسر تتعاون، بده تعاون، يعني تعاون من كافة أقطاب المجتمع، المدرسة، المناهج الدراسية، وزارة التربية والتعليم، الإعلام، وزارات الإعلام في الدول، البرامج، مشاهير السوشيال ميديا، أن يتم التحدث عن هذه المهن وتوجيه الناس لها بطريقة إيجابية. أعتقد نظرة خلال فترة لن تطول كثيرا سوف تتغير لتصبح إيجابية بإذن الله تعالى.
0: أعود إلى مرهان زيدان. مرهان زيدان معنا صحيح؟

0: كيفية التعامل فيما بعد الحرب والضمانات يمكن أن يحل جزء من المشكلة بوجهة نظر أوكرانيا.
1: أستاذ ديمتري بريجي، باختصار من فضلك، ما هي تداعيات الاتهامات الألمانية لروسيا بتدمير طبعاً أو أقول في الهجوم السابق على مطار ليبزينغ على ملف السلام بين موسكو وكييف؟ باختصار، ما هي احتمالات توسع هذا الصراع ليشمل دول من الحلف الأطلسي؟
2: يعني أعتقد إذا لم ينتهي الصراع حتى نهاية هذا العام قد تتحول إلى مواجهة بين روسيا ودول الحلف الشمال الأطلسي بكل أسف، وقد تتحول إلى حرب غير مباشرة. اليوم المسيرات تكلفتها أرخص بكثير من الصواريخ وحتى من وجود قوات برية يعني فعليا يعني في القتال التقليدي. ذلك اليوم هناك اختبار أمني حقيقي يحدث في دول الاتحاد الأوروبي ومنها في ألمانيا وغيرها من الدول أو دول حتى القريبة لأوكرانيا. لذلك أعتقد أنه يعني اليوم هناك لاجة ثقة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والقيادات الأوروبية. هذه ثقة عدم الثقة يتزايد كل وقت والوضع أصبح خطيرا من كل النواحي. لذلك حتى إذا ما حدث هناك تفاهم بالأزمة الأوكرانية يجب أن يكون هناك أيضا دور أوروبي فعلي وانخراط أوروبي لخفض التصعيد مع موسكو.
1: الأستاذ ديمتري بريجي، الباحث والمحلل السياسي الروسي ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوروسية، شكرا جزيلا لك. وأشكر جزيل الشكر الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. عودة الحديث إسرائيليا عن احتمال التصعيد على شبهة إيران احتلت موقعا متقدما في الصحف والمواقع الإخبارية إلى جانب تطورات الجبهة في هذه القراءة في صحافة الإسرائيلية مع زياد حلبي.
3: عودة الحديث إسرائيليا عن احتمال التصعيد على جبهة إيران احتلت موقعا متقدما في الصحف والمواقع الإخبارية إلى جانب تطورات الجبهات، وتحت عنوان إيران تستعد لمعركة مختلفة تماما وإسرائيل تراقب بقلق، كتبت معريف. تقدر إسرائيل أن إيران تستخلص العبرة وتخطط لسيناريو خطير، هجوم منسق ومتزامن على جبهات عدة تشارك فيه إيران وحزب الله وحماس والحوثيون والميليشيات في العراق، والخطة التي تجري دراستها يفترض أن تتيح تفعيل جبهات عدة ضد إسرائيل في وقت واحد، بحيث تكون الحرب متعددة الجبهات جزءا من التخطيط منذ البداية. ونبقى مع معريف التي كتبت أيضا تحت عنوان إسرائيل راضية عن الضغط الاقتصادي على إيران لكنها تخشى سيناريو واحدا، ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مؤشرات متزايدة على الضائقة التي تعاني منها إيران وتقدر أن الضغط الأمريكي بدأ يؤتي ثماره، لكنها تخشى أن تقبل إيران بتسوية مع الأمريكيين وأن تحتفظ بجيبها بالمشروع النووي. وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس هناك مؤشرات نرصدها تدل على أن الضغط الاقتصادي الشديد الذي تتعرض له إيران والخشية من اندلاع انتفاضة وسقوط النظام قد يدفعانها إلى اتخاذ خطوات يائسة. لكن هناك سيناريو آخر قد تتخلى فيه إيران فعليا عن التصعيد في هرمز وتتوصل إلى اتفاق لوقف النار مع الأمريكيين، لكن مع الاحتفاظ بالبرنامج النووي. أما يدعوت أحرنوت فنقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار: على الرغم من هذه التحذيرات والتهديدات والتقارير التي تشير ظاهريا إلى احتمال حدوث تصعيد مع إيران، لم نسمع عن وجود نية إيرانية للتحرك، كما أن ترامب لا يريد انخراط إسرائيل فيها حتى لا يتحول الصراع إلى مواجهة إقليمية. وتحت عنوان ترامب يريد إنهاء الحرب وليس واضحا ما إذا كانت إيران قادرة على ذلك، كتبتها آرتس، يستطيع ترامب من خلال تغريد أو ظهور أمام الكاميرات أن يعلن أنه انتصر ويوقف إطلاق النار. أما في إيران لا توجد شخصية واحدة تتمتع بسلطة كافية لاتخاذ خطوة مماثلة. ومن إيران إلى لبنان، وتحت عنوان إسرائيل تستعد لاحتمال التصعيد بعد تطهير مجمع حزب الله في مرتفعات علي طاهر، كتب موقع القناة 12: أكمل الجيش الإسرائيلي عملية تطهير المجمع الضخم تحت الأرض التابع لحزب الله في منطقة مرتفع علي طاهر، وانتهت العملية من دون دون بقاء أي مسلحين أحياء داخل الموقع. وتستعد القوات الإسرائيلية حاليا لتدمير شبكة المنشآت المعقدة في وقت تتابع فيه إسرائيل محاولات حزب الله لدفع إيران إلى التدخل لوقف العملية. وفي ملف غزة وتحت عنوان كاتس خطة تهجير الغزيين لا تزال قائمة، نقلت دعوت أحرنوت عن وزير الدفاع

0: الدفاع قوله إن المخطط تهجير قطاع غزة لا يزال مطروحا على الطاولة. وقال كاتس إنه لا يوجد حل حقيقي لغزة في النهاية من دون هجرة، وإن مديرية الهجرة جاهزة لتنفيذ ذلك عبر البحر والجو وبأي طريقة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ريبورتاج هذه الظهيرة من إعداد وتقديم دينا إبراهيم من مصر.
2: من كيس بلاستيكي ملقى في الشارع إلى حقيبة تباع في الأسواق العالمية. في 2013 بدأت الفكرة كمشروع تخرج لطالبتين مصريتين، يارا ياسين ورانيا رفيع، بسؤال بسيط جدا: ماذا لو لم نتعامل مع البلاستيك باعتباره قمامة وإنما باعتباره خامة يمكن أن تبدأ حياة جديدة؟ من هنا ولدت فكرة أبفيوز.
3: الفكرة جات لنا لأن احنا عايشين في القاهرة وشايفين أن الأكياس البلاستيك بقوا أكتر من العصافير والطيور في المطلق في السماء فعلا، فكنا عايزين نلاقي طريقة أن احنا ممكن نزود الوعي بيها للناس اللي عايشة في القاهرة، وفي نفس الوقت أن احنا نكون بنحاول نقلل من استخدام البلاستيك ونقلل الكميات اللي موجودة أوريدي في الشوارع وفي الأماكن اللي بتترمي فيها.
2: مشروع اجتماعي مصري يحاول الأكياس والزجاجات البلاستيكية وإطارات السيارات وحتى مخلفات الأقمشة إلى حقائب وملابس وأحذية ومحافظ وإكسسوار. لكن الحكاية لم تكن عن البيئة وحدها. المؤسسة نقلت الفكرة إلى مدينة الزبالين في منشية ناصر، وقامت الفتاتان بتدريب سيدات على تحويل المخلفات إلى خامات ومنتجات، وفتحتا الباب أمام نساء مصريات ولاجئات من سوريا والسودان وإثيوبيا للحصول على التدريب والعمل والدخل.
3: في أول سنتين من أول 2015 لحد 2017 كان البروجرس كان ضئيل قوي، لأنه إحنا كنا بنتعامل أو بنبيع بس في القاهرة، وما كانش فيه الوعي الكافي لفكرة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، وكمان انه الناس انه الشعب نفسه ان هو يكون متقبل ان في حاجة مصنوعة من مصر بايدين ناس مصريين، وكمان احنا بنشتغل مع اللاجئات السوريات والاثيوبيات والسودانيات. فالصدمة كانت شوية ايه يعني، ده معناها انه لو انتوا بتشتغلوا مع لاجئات وكمان صناعة مصرية يعني كواليتي قليلة وكمان حاجات معمولة من الزبالة، فكان بيرسبشن كان سيء جدا. لحد ما المنتج تطور وبقى فيه براند وبقى فيه كونسبت ورا البراند، والكونسبت كان قوي جدا، كان اقوى من الكوز، انه احنا مش بنحاول نبيع حاجه متعاد تدويرها فقط، لا، ولا حاجه بتساعد المجتمع فقط، لا، احنا بنبيع براند حقيقي ممكن خدناه اوروبا، خدناه امريكا، وخدناه دبي كمان.
2: تقول الشركه انها اعادت تدوير نحو 3 ملايين كيس من البلاستيك ومليوني زجاجه من البلاستيك، الى جانب 1000 إطار سياره واكثر من 2 طن من مخلفات الجينز، ودربت اكثر من 120 اسره. والأغرب أن قطعة واحدة من منتجات أبفيوز قد تحمل داخلها عشرات الأكياس البلاستيكية التي كان مصيرها أن تصبح مخلفات، هكذا يقول الأستاذ حمدي.
4: الخامة دي تعتبر جديدة على السوق، فالسوق بيحب الجديد، وبعد كده احنا بنتقنها كمان، يعني بعملها بنتقنها بحيث ان تروح للزبون تبقى مقبولة كصنعة وكخامة.
2: من مشروع بدأ بفريق صغير إلى شركة يتراوح حجم موظفيها بين 50 و60 موظفاً، وأصبحت أبفيوز نموذجاً لفكرة مختلفة. ماذا لو استطعنا أن نعالج مشكلة بيئية ونخلق في الوقت ذاته فرص عمل وحياة أفضل للناس؟ دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.
1: مدونة هذه الظهيرة من إعداد وتقديم غادة عبد اللعل.
5: زمان قبل ما نتحول كلنا إلى وكلاء نيابة وأطباء نفسيين وخبراء أدلة جنائية بنظام العمل من المنزل، كانت الجريمة وقع لها متهم وضحية وتحقيق ومحاكمة. دلوقتي الجريمة بقت وجهة نظر. نفس العمل ممكن يبقى عندنا جريمة مكتملة الأركان لو المتهم من الفريق الخصم، ويبقى أزمة نفسية تستحق الاحتواء والعلاج لو المتهم من الفريق بتاعنا. خلال أسابيع قليلة انشغل الرأي العام بقضيتين بالغتي القسوة. في الأولى اتهمت محامية بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، وفي الثانية اتهمت صيدلانية بقتل ابنها بعد ما حاولت خنقه ثم طعنته بالمقص. وقعتان مفزعتان وضحيتان لا يمكن أن تتحولا إلى مجرد تفصيلة في معركة سياسية أو فكرية، ومع ذلك كان لجمهور الإنترنت رأي آخر. ناس قالوا أن بشاعة ما نسب إلى المحامية دليل في حد ذاته على أنها لا يمكن تكون في حالة نفسية سوية، وبالتالي لا يصح التعامل معها باعتبارها مجرمة عادية. وناس ردت أن المرض النفسي مش كارت أخرج من السجن مجانا، وأن التخطيط ومحاولة إخفاء الجريمة بيدلوا على الإدراك. وفي قضية الصيدلانية اتكرر تقريبا نفس النقاش، فريق قال أن لما أم تقتل ابنها ده دليل على أنها كانت بتعاني من ذهان أو انهيار أفقدها وعيها، وفريق تمسك بأنها عائلة ومسؤولة ويجب أن تحاكم على هذا الأساس. لحد هنا الخلاف ممكن يبدو قانونيا أو طبيا مشروع. المشكلة أنك لو بصيت على أسماء المتعاطفين والغاضبين في القضيتين هتلاحظ أن البوصلة الطبية عند ناس كتير بتتحرك حسب الهوية السياسية. المحامية معروفة في دوائر العمل المدني، والصيدلانية من خلفية مرتبطة بأوساط الإسلام السياسي. وفجأة بقى بعض من طلبوا بالتريث وانتظار التقييم النفسي في القضية الأولى رافضين أصلا طرح الاحتمال في الثانية، والعكس صحيح. بقينا ما بنسألش هل كانت المتهمة مدركة لطبيعة فعلها وقت ارتكابه، لكن بنسأل هي تبع مين، وبعدها نقرر أن متهمتنا في الجنة ومتهمتكم في النار. والحقيقة أن القانون أوضح من بوستاتنا كلها، وجود اضطراب نفسي لا يعفي أي متهم تلقائيا من المسؤولية. السؤال المحدد هو هل أفقده الاضطراب الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة؟ الموقف الإنساني والقانوني المتسق بسيط، حتى لو كان صعب على جمهور السوشيال ميديا. كلنا لازم نقول إننا بنطالب بتحقيق عادل وتقييم نفسي متخصص للمتهمتين، ونترك تحديد المسؤولية اللي يملك الأدوات والملف الكامل. لو أثبت التقييم إن إحداهما كانت فقدة للإدراك يطبق عليها أحكام القانون أيا كان انتمائها، ولو أثبت إنها كانت مدركة ومختارة تتحمل المسؤولية أيا كان عدد أصدقائنا المشتركين معها. العدالة لا يصح أن تكون زيها زي الألجوريزم بتعرض لكل واحد الحكم اللي يوافق ميوله، لأننا لو قبلنا أن الجريمة تبقى وجهة نظر والمرض النفسي يصبح امتياز نمنحه للحلفاء وننزعه من الخصوم، فمش هنكون بندافع عن العدالة ولا عن الصحة النفسية، إحنا فقط هنكون بنمارس التعصب لكن وإحنا لابسين البلطو الأبيض فوق تيشيرت الفريق. غادة عبد العال. أنت أنسي
1: حفنا من الثواني، ونختتم هذه الظهيرة من إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس. رافقتني في إخراجها زميلة لونا غريزون، وفي الإعداد زميل عادل الصقر. ابقوا معنا، سوف نعود للتذكير بالعناوين على رأس الساعة.

0: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية.
1: تمام الثانية بالتوقيت الفرنسي، ختم هذه الظهيرة. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. دوي انفجارات في محيط جزيرة خاركا الإيرانية في الخليج، والإعلام يتحدث عن هجوم أمريكي صاروخي. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. غارات على جنوب لبنان وشرقها. السفير الأمريكي مايك هاكابي يحمل إسرائيل مسؤولية حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وينفي تخطيطها في المقابل لتهجير الفلسطينيين قسرا من غزة. وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى موسكو، والرئيس الأوكراني يندد باستهداف روسي لمطارات كييف قبل زيارة الموفدين إلى بلاده. وباريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر.

0: الثالثة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناس،
0: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. مقتل 4 لبنانيين نتيجة غارات شنتها القوات الإسرائيلية في جنوب وشرق لبنان، وإصابة أكثر من 20 آخرين، وحزب الله يندد. وسائل إعلام إيرانية تقول إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف ناقلة نفط قرب جزيرة خارك دون حدوث خسائر بشرية. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر بعدم قصف كييف لثلاثة أيام تزامناً مع زيارة موفد ترامب إلى العاصمة الأوكرانية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام. أسفرت غارات إسرائيلية شنتها في جنوب وشرق لبنان القوات الإسرائيلية عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد أن أعلنت إسرائيل سيطرتها على تلة علي الطاهر الاستراتيجية التي قالت القوات الإسرائيلية إنها تضم مقر حزب الله في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مقر الحرس الثوري الإيراني. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه شن الغارات رداً على إطلاق حزب الله مسيرة باتجاه قوته في جنوب لبنان، فيما ندد الحزب من جهته بهاته الضربات. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من الجنوب فالنتينا سمعان.
2: قتل شخص وأصيب 15 آخرون بينهم 6 مسعفين و3 سيدات وطفلان في غارة على رمادية، كما قتل شخصان في غارة على كفر رمان وآخران في النبطية التي جرح فيها شخص، إلى جانب 3 آخرين في النبطية الفوأة و4 آخرين في ميفدون، حيث أدت الغارة إلى تدمير المنزل المستهدف وأكثر من 15 منزلا مجاورا. ومن الجنوب إلى البقاع تمددت دائرة الاستهداف بعد توقف دام لأسابيع، حيث شنت غارتان على محلة بركة الجبور ومحيط بلدة عين التين التي سقط فيها جريح. الغارات الليلية أتت بحسب الجيش الإسرائيلي رداً على إطلاق حزب الله مسيرة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. أما اليوم فشنت غارتان على المنصور وأخرى على النبطي الفوأة، فيما تعرضت ميفدون ووادي سلوقي والحجير للقصف المدفعي. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين ضخمين باستخدام براميل متفجرة في المنصور، أحدثا دوياً هائلاً في البلدة والبلدات المجاورة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر والمنكوب. أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم باستهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارك، مشيرة إلى أن الهجوم الأمريكي طال ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية. عن تداعيات هذا الأمر على عملية إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران يحدثنا أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم الدكتور أحمد مهدي، لنستمع.
3: ينبغي أن نقول أن هذه الضربات في الواقع ستخفض منسوب توجه إيران إلى طاولة التفاوض، لأنها تعني على أي حال أن الولايات المتحدة اختارت التصعيد، وبالتالي هذا التصعيد حسب العقيدة الإيرانية الجديدة التي بدأ الحديث عنها قبل أيام، التصعيد في مواجهة التصعيد وبلغة أشد وبحجم أكبر، وكذلك اعتماد الضربات الاستباقية. وبالتالي فإنه بالاعتماد على هذه العقيدة لا ينبغي أن نأمل كثيراً بعودة طاولة المفاوضات والطرفين إلى التفاوض، وفي النتيجة التداعيات ستكون في الواقع سلبية على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. هذا بشكل إجمالي وعام.
0: استمعتم إلى الدكتور أحمد مهدي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم، كان متحدثا لنضال شقير. يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي، وذلك بعد غارات جوية شنت يوم أمس وهجمات متبادلة. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بعدم قصف كييف لمدة 3 أيام بدءا من منتصف ليل اليوم، وذلك تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها المفدان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية. هنا في فرنسا، وجهت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب اتهامات لثلاثة رجال يشتبه في أنهم كانوا يستعدون للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في إفريقيا، مع احتمال تخطيطهم لتنفيذ هجمات ضد الجالية اليهودية، وأودعوا الحبس الاحتياطي ليلة أمس. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: الصحة المستدامة. سونيتا نادر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها دكتور ياسر خربيك. كل ثاني ثلاثاء من كل شهر سعداء أن يكون لدينا هذا الموعد الشهري معك دكتور ياسر خربيك. يعني ننتظر الشهر بفارغ صبر مستمعونا أيضا. أنت الاستشاري في الطب النفسي العام، رئيس الأطباء في مستشفى أوغجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية، المنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس لمجموعة MS الطبية. سعداء أن تخصص هذا الوقت للتوعية الصحية في برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. معك سنفتح ملفا هاما جدا، لأول مرة نلقي الضوء على هذا الملف، ما هو تأثير المرض النفسي عند الأب على ديناميكية الأسرة. موضوع هام جدا، سنعرف منك ما هو هذا التأثير، وأنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى أن غياب الأب يؤدي إلى تدهور صحة الأبناء، وأيضا سنعرف إذا كان ذلك صحيحا أم لا. باستطاعة مستمعينا متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافع ويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، أيضا من خلال الفيسبوك لايف على صفحة مونتي كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. نتابع المسابقة اليومية مع أطبائنا، واليوم أنت ضيف الحلقة. إذن مستمعونا أو أحد مستمعينا سيفوز معك باستشارة مجانية إذا كان أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحه أنت اليوم دكتور ياسر خيربيك على مستمعينا. طبعا سؤال من وحي الحلقة، ما رح يكون صعب جدا. شكرا مسبقا على الاستشارة المجانية. أذكركم مستمعينا بأنكم تستطيعون المشاركة في حلقتنا اليوم في الجزء الثاني من حلقتنا. من الممكن طرح الأسئلة على دكتور ياسر خيربيك حول موضوع حلقتنا أو حول مواضيع تتعلق بالصحة النفسية وتهمكم. وأبدأ الحلقة بهذه المقولة: قال الأب لابنه: احذر أين تضع رجليك. رد عليه ابنه: احذر أنت يا أبي، فأنا أتبع خطواتك.
1: يا سلام،
0: تفضل التعقيب لك.
1: خلصت الحلقة، خلصت الحقيقة. شكرا كثير كثير جميل الحقيقة، من أجمل المقدمات. أنا بس بدي أخذ فرصتي لأقول تحيتي لكل الأخوة المستمعين والمشاهدين في كل مكان من العالم، وإن شاء الله نقدر نفيدهم اليوم بالحلقة اللي هي مهمة كثير، خصوصا بعالمنا العربي واللي الحقيقة فيه كثير أمراض نفسية متخباية ما مبينة بس بتبين من خلال نتائجها. إن شاء الله يجينا أسئلة كمان تقدر تحرك الموضوع باتجاه هذا المختلفين.
0: نعم،
1: تحياتي.
0: شكرا دكتور ياسر خربيك. إذن في البداية ياريت تعرف لنا بدور الأب في الأسرة، وكيف هذا الدور يؤثر على
1: الدراسة ولا قبل
0: الديناميكية؟ قبل الدراسة بشكل سريع ومن ثم مع الدراسة.
1: تحياتي. الحقيقة ما في شك تشكل الأسرة هي نواة البشر، هي اللي خلت المجتمع البشري مختلف. ففي وقائم على تكامل جميل جدا. دور الأم رح نحكي عنه،
0: لأنه دائما نتحدث عن دور الأم،
1: يحكى عنه الكثير وهو غني وما في شك هو البداية. هو البداية، لكن دور الأب هو لا يقل أهمية أبدا، وخطره أيضا، خطر غيابه لا يقل أهمية أبدا. نعم. خصوصا الأم بتكون مستلمة الولد بالأول وبتطلقه بعدين، وبيجي دور الأب بالمرحلة الثانية اللي هي مراحل التطور الأخرى للطفل أو للشخص بشكل عام، يمر عبر أدوار متوازنة للأب والأم. الأب اللي هو الصياد تاريخيا، اللي هو الحامي المدافع والمهاجم تاريخيا، اللي هو الراعي، اللي هو حامل الأكل والطعام والصيد من الخارج، هو الحزوة والقدوة اللي بياخدوها الأولاد، هو اللي الطفل بيطبع خطواته منشان يمشي مزبوط مثل المقولة اللي بديتي فيها، وهو كمان اللي بينقل اللي عنده للأجيال اللي جاي من خلال أولاده، بينقل مكتسباته ومعارفه ومجموعة معتقداته للولد ومهاراته، هو اللي بيحفز مواهب الولد وقدراته، وهو اللي بيصبطها أيضا بحال غاب دوره. هو كل هدول مع بعضهم بالتشارك مع دور الأم اللي هو الخلق، الأم بتخلق والولد والأب بيشارك بالتربية وصيانة الولد، صيانة مخزونه اللي جاي معه.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذه المقدمة دكتور ياسر خربيك. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تشير إلى أن غياب الأب يؤدي إلى تدهور صحة الأبناء.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة إلى احتمال وجود تفسير بيولوجي للمشاكل الصحية التي يواجهها بعض الأطفال في حال غياب الأب نتيجة الوفاة أو الطلاق أو السجن. وكشفت الدراسة أو المرض النفسي وكشفت الدراسة أن لذلك علاقة بقصر التيلومير، وهو جزء يحمي نهاية الكروموسومات داخل الخلايا. ويعتقد أن هذه التيلوميرات التي تنكمش مع التقدم في السن قد تتقلص أيضا بسبب الضغط النفسي الشديد. وتجدر الإشارة إلى أن التيلوميرات تنكمش في كل مرة تنقسم فيها الخلية، لكن عندما تصبح التيلوميرات أقصر مما ينبغي يتوقف نمو الخلية، ولذلك يعتبر طولها مؤشرا محتملا على نمو الخلايا والحالة الصحية للإنسان بشكل عام. وكتب الباحثون في دورية بيدياتريكس أن التيلوميرات لدى الأطفال الذين بلغوا 9 من العمر وفقدوا آباءهم تكون أقصر بنسبة 14% مقارنة بالأطفال الذين لا يزال الأب موجودا في حياتهم. وأوضح دانيال نوترمان الباحث في البيولوجيا الجزيئية في جامعة برينستون أنه بالرغم من معرفتنا بأن عوامل ضغط مختلفة مثل التدخين وسوء المعاملة والرعاية المكثفة وما إلى ذلك مرتبطة بوجود تيلوميرات أقصر، فإن الصلة البيولوجية لم تتأكد بشكل واضح ولا تزال مادة للبحث في عدد من المختبرات. وأخيرا يشير الباحثون إلى أن فقدان الأب يضر بوظائف الطفل الجسدية والنفسية، وأن هناك علاقة وثيقة بين غياب الأباء والمشاكل الصحية لدى الأطفال، لكن لا يعرف الكثير عن الأسباب البيولوجية المحددة للمشاكل الصحية التي قد يتعرض لها هؤلاء الأطفال.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور ياسر خربيك، ما رأيك بهذه الدراسة؟
1: شكراً، الحقيقة الموضوع واعد وجميل. طبعاً ما عندي فكرة عن الدراسة وهي بالبيولوجيا الجزيئية هذا الكلام يعني، وهو طبعاً علم قائم بذاته، لكن نحن ناطرين بالمستقبل إن شاء الله معظم الظواهر النفسية والاضطرابات النفسية الناجمة عن ردود نفسية مثل فقد الأب يلتقى التفسير البيولوجي إليه، لأنه كل عرض نفسي له الحقيقة حامل بيولوجي هو اللي بيحمله بيخليه يظهر للعلن. ومن هون الحقيقة بالأمثلة الشعبية عندنا كلمة كله مكتوب بالجينات الحقيقة. نعم. والحقيقة معظم الأعراض اللي بتحدث فيما بعد مكتوبة بالجينات أو كتبوها الأهل بالجينات من خلال دورهم اللي عملوه وسلسلة الردود النفسية اللي بنتعرض لها. شكرا كثير الحقيقة اللي بتبعت أمل الدراسة على أنه لتأكد اللي بيصير. الحقيقة الطب الحالي بتشوف الظاهرة ثم نبحث عن تفسيرها علميا، وهذا اللي بيسمح إن شاء الله للأجيال القادمة يكون عندها معرفة أكثر والعلم يكون أكثر انسجاما وسهولة بين البيولوجيا والظاهرة النفسية. نعم. اللي نحن حلمنا أنه تقرب الفجوة أكثر وأكثر.
0: شكرا دكتور ياسر على التعقيب. سنعود إلى التأثير الذي يلعبه المرض النفسي عند الأب على الأسرة، كيف ينعكس هذا المرض النفسي على الأسرة؟ قد نتساءل لماذا قد يتزوج شخص لديه مرض نفسي، ولكن يعني لا نستطيع أن نمنع الأشخاص من الزواج.
1: أنا من ذكرياتي القديمة كان إذا نعم. مريض معه في صام شاب يقولوا نعم. من زوجه بصح.
0: نعم.
1: ما بعرف ليش كيف يعني على أساس أنه العسل اللي موجود وراها بيشفي
0: الحب يشفي.
1: ما في شك
0: الزواج لا أكيد
1: بيرجع الناس شباب كمان بيرجع يصغر العمر الحب إن شاء الله يصغر عمر الجميع إن شاء الله الحقيقة لا بس لنفهم القضية مزبوطة بحاجة لنحكي عن ثلاث قطاعات ديناميكية الأسرة بالأول حكينا شوي بالبداية عنها الأب كذلك الأم لكن اليوم الأب هو اللي بالمحور الأول له أشعة بتروح على الأم الزوجة يعني على الأولاد وعلى نفسه يعني يعني أي اضطراب يصيب الأب سيؤثر على هالثلاث محاور هي المرض النفسي كلمة المرض النفسي عنوان حلقتنا هو سيتظاهر بأعراض لأنه الأمراض النفسية كثيرة لكن سيتظاهر بمجموعة من التظاهرات إما الانسحاب والغياب الأب يغيب لأنه مرضه في انكماش كالاكتئابات
0: يعني يهمل العائلة يتركها
1: يهمل نفسه يغيب كبعض الأمراض اللي بتخليه يغيب مثل الاكتئاب السوداوي أو الاكتئاب الشديد اللي هو بينحق بنفسه ويغيب ويغيب دوره تماما
0: حتى ينزل. ولو كان حاضرا في المنزل هو ليس
1: حاضرا
0: هنا.
1: يغيب لأنه دوره غاب أو يصبح عنيفا ويؤثر على الجميع من خلال الردود التي سيحدثها بغض النظر عن فقدانه لدور الحنان والأمان والرعاية اللي هن الأدوار الرئيسية للأب مثل ما حكينا عن الصياد بالبداية ثلاثة الزوجة تصبح وحيدة بأداء الدور لما بيغيب دور الأب دور الزوج خلينا نسميه لأنه بالنسبة للأم هو زوج الحقيقة ممكن يكون الأب أيضا مصدر خزيان وخجل لما الأعراض النفسية بتكون محرجة للأولاد ولما بيصيب الأب ضعف أو فقدان قدرة أيضا يصاب البيت بعوز مادي وشعور بنقص الثقة بالنفس وشعور بنقص المصادر نحن لما بنكبر مهما كبرنا بالعمر عنا على طول فكرة أنه نحن لنا جذور بالأب والأم ودائما هالجذر هذا عندما يكون هش نشعر بهشاشة مدى الحياة ودائما الشخص يعني أقول على الشخص الأولاد يشعرون بيمتصوا الضعف اللي كانوا ياخدوه من أهلهم بصغرهم هي بالنسبة لديناميكية العائلة ومجموعة التظاهرات التي تؤثر بالآخر للأمراض النفسية النقطة المهمة هي الأب نفسه كمان مرضه النفسي بيأثر عليه كأب لأنه الأبوة هي شعور هي شعور ونحن ننضج بالأبوة
0: يعني هناك أباء يرفضون هذا الدور؟
1: هيدي حكينا عن المرض النفسي في أدوار بالأصل هني أنواع الأب المتسلط الأب المتهرب قليل المسؤولية الأب المعتمد والأب المسيطر على كل شاردة وواردة والأب الكحولي والأب الضل طفل ما كبر قليل النضج والأب النرجسي يعني بالحالة العادية عندنا اضطرابات حسب صنف الأب حسب صنفه ما شاء الله يعني احنا مختلفين كثير وكله يعني نحن بمجتمعنا كل الظواهر هيدي لا تصنف كأمراض ونعيش الحقيقة عقابيلها مدى الحياة
0: يعني هل صحيح عندما يعاني الأب من مرض نفسي تصبح الأسرة بأكملها في مواجهة تحديات معقدة؟
1: أجل
0: لماذا؟ ما الذي يحدث؟
1: لأنه هالميزان اللي قائم على دور للأب اللي هو الحماية والرعاية والثقة بالنفس ونقل المعلومات والمشي على خطاه بدي أضل أرجع لكلمتك الأولى اللي هي الافتتاحية والسير على خطاه وتنمية المواهب وعدم تثبيط القدرات اللي عند الطفل كل هذه ستضطرب وستخلق اضطرابات عند الأولاد وعند الزوجة وعند الأب نفسه يعني الأب نفسه أقول يظهر له اضطرابات ناجمة عن مرض ولسه لأنه ما بيتمتع بدور الأبوة
0: يعني
1: الأبوة هي اكتمال النضج هي شعور بالمسؤولية
0: يعني هناك فقدان للنموذج الأبوي
1: بينحرم أبوته وهي ممتعة جدا يعني الأبوة هي مرحلة من مراحل النضج الأبوي والأمومة طبعا بس عم نحكي عن الأبوة هو بينحرم أبوته شعوره بأبوته الحقيقية يعني هو حتى بيدفع ثمن مرضه لأنه بينحرم من نعمة كبيرة كتير
0: يا ترى هل لديك في عيادتك أباء يأتون مع شعور بالذنب؟ بسبب مرضهم
1: يعني
0: النفسي
1: حتى البارحة عندي واحد
0: وبسبب غيابهم
1: مكتئب كتير بارحة المساء مكتئب جدا يعني كان عم يشعر بالذنب لأنه حمل على زوجته على أولاده وما بيقدروا يتحملوا وكان هذا من العناصر اللي أكثر الأعراض حظورا بزيادة قلقه طبعا يعني الأب أنا بدي أقول لك من كتر ما بنحكي عن الأمهات يعني ظلمنا دوره كتير بمعظم بالميديا كلها الأب الأب هو يعني ما بتكتمل الصورة بلا أب. حتى الأولاد اللي مات أبوهم في تعويض بيصير عندنا ببلادنا ما شاء الله، من الجيران، من العم، من الخال، من الأم، تاخد 4-5 أدوار، أو الأخت الكبيرة أو الأخ الكبير. لكن يبقى شيء ما ناقص، هالطفل بده يعمله بابنه فيما بعد، لأنه أنا سأبحث في أولادي لأشبع ما نقصني في الأول، لحاجاتي غير المشبعة التي كنت أعاني منها. سأبحث
0: يعني
1: عن
0: قد طويلة. ينسخ
1: عبر أجيال لكان.
0: قد ينسخ تصرف الأب، أو ربما قد يبتعد عنه تماما. صحيح. ويقاطعه،
1: وهو تناقل عبر جيلي.
0: نعم.
1: عبر
0: نعم.
1: أجيالي.
0: يا ترى هل أفضل أن يعرف الأطفال أنه الأب مريض نفسي أم لا؟ ومن أي عمر يستطيع أن يفهم الطفل؟
1: حسب عمرهم بالضبط، قلتيها لحالك. حسب عمرهم، حسب
0: العمر قد يدرك أنه الأب تصرفه غلط لأنه عنده مرض نفسي
1: بالأطفال. الطفل طبعا، كل طفل ما شاء الله الأجيال عم تختلف، هلا عم يفهموا كل ما نون قبل من نعم. من الجيل اللي قبل. لكن نحن بنعطي الجواب على مستوى اللي بيعطيني يا الولد، هو مثل القفل والمفتاح، أنا بقفل على قد المفتاح لأفتح الباب اللي قدامي. فالطفل بالأول كتير بيرضوا موضوع مفاهيم معينة ما بيعرفها، كمفهوم الموت ومفهوم الولادة ومفهوم المرض النفسي، لأنه احنا بالعادة بالفطرة المرض النفسي لا يرى.
0: نعم.
1: لا يرى، وقد يظهر أنه سلوك طبيعي من الآخر. نحن نرى المرض الجسدي فقط. نعم. حتى عندما لا يترافق مرض ما بأعراض جسدية. لذلك الأمراض النفسية بالعالم العربي يقلل من أهميتها كثيرا. الشخص ما عم يوجعه شيء.
0: نعم.
1: وكله عم يتحرك مزبوط.
0: نعم.
1: وما في إقياءات، ما في إسعال، بيفكر واحد أنه سليم الأمور.
0: نعم.
1: بينما هو الجسد ليس إلا إناء.
0: يعني يحتوي، ينضح بما فيه،
1: يحتوي النفس، يحتوي نعم. الحالة النفسية للإنسان.
0: نعم.
1: لأنه أنا حضرتك، أنت جملتك، ابتسامتك، ضحكتك، حكيك، مشاعرك، نظام معتقداتك، مواقفك الإنسانية، هي أنت
0: طبعا،
1: وهي الصورة اللي بترمز لك، لكن أنت اللي جوع. نفس الشيء بالنسبة لأب عنده اضطراب نفسي، بقى الولد بيفكر ما ينجم من سلوكه هو ناجم عن سوء، أنه ما بيحبني.
0: نعم.
1: لأنه بيكرهني، لأنه شو اسمه هون، يعني ممكن بهاللحظة هاي اللي نؤدي معنى للعرض تبع الأب كي لا يظهر كأباندون، يعني ساعديني بالكلمة، أباندون
0: يعني الإهمال
1: أو الهجر، أنه هذا
0: هجر.
1: ناجم عن مرض.
0: نعم.
1: ناجم.
0: نعم.
1: عن مرض.
0: نعم.
1: وليس أنه سلوك متعمد.
0: نعم.
1: يساعدنا تفسير المرض إذن بأنه تأويل بعض الأعراض حسب فهم الولد.
0: هذا هو السؤال، يا ترى إذا كنا نود أن نساعد الأبناء اليوم على فهم الأب في حال كانت تصرفاته يعني مبهمة أو بعيدة عن النمط السليم للأب، يا ترى ما هي الأعراض التي من الممكن أن يدرك من خلالها الأبناء أنه لدى الأب مشكلة نفسية؟
1: في السلوك المتكرر اللي له مردود على الآخر، الأب اللي ما كتير بيأدي دوره، الأب اللي بيكون بيعيط فجأة وبيصير ينفعل.
0: نعم.
1: الأب اللي بيصير يحرم الولد من شيء معين، الأب اللي بيخوف،
0: اللي
1: بيخوف،
0: إيه
1: بيخوف، واللي بيخوفنا عليه لأنه بيشتكي، بيبكي، بيقول موجوع، بيقول تعبان.
0: نعم.
1: الأب المتهرب، كلها أعراض علاقاتية.
0: نعم.
1: علاقاتية هي تحرم الأولاد من علاقة روتينيا تأتي من الأب.
0: هذا من الأمان.
1: هالمجموعة من الأشياء هيدي.
0: نعم.
1: تجرح الطفل، بتعمله جرح ونقص ثقة بالنفس وشعور بأنه مهجور من الأب ومهمل من قبله، أو أنه ما بيحبه. ما في أألم من شعور أنه ما بيحبني أبوي.
0: نعم.
1: لطفل ما في أألم من هيك، بيروح الأمان كله.
0: نعم.
1: وبيشعر بأنه صار بغابة، ويبحث عن بدائل الأب بطرق أخرى فيما بعد، إما سلوكيا. نعم. أو بالأستاذ أو الأنسي أو نعم. أو
0: يعني هو بحاجة لنموذج،
1: هو حاجة. نعم. البشر هي أن يحبوا، خصوصا. نعم. بالطفولة.
0: نعم.
1: أنا ما نحبيت من أهلي خصوصا بطفولتي.
0: نعم.
1: راحت العقدة مدى الحياة بدي أبحث لعوضها، خصوصا البنات يعني بتصير عندهم أكثر باعتبارهم من الجنس الآخر.
0: يا ترى كم هي نسبة الآباء، سنتحدث عن عالمنا العربي،
1: طبعا،
0: الذين لديهم اضطرابات نفسية، مشاكل نفسية، أو حتى أمراض نفسية؟
1: هل يزعلوا الناس؟
0: لا، ما رح يزعلوا. نحن نتحدث طب
1: اللي وعلم. بمر بمرحلة.
0: نعم. خاصة وأنه في حروب في العالم العربي
1: الأمراض النفسية إما جزء من الحياة أزمة ما أو طويلة
0: مزمنة.
1: الأمراض المزمنة نسبة عالميا متشابهة.
0: نعم
1: يعني البيبولير حوالي
0: ثنائي القطب
1: حوالي
0: الفصام
1: الفصام 1% تاريخيا وبين كل الطبقات الأخيرة هي تشبه العالم كله.
0: نعم.
1: لكن اضطرابات الشخصية وأزمات الاكتئاب تبع رد الفعل هي حسب تفاقم أزمات المجتمع
0: الاقتصادية
1: ما شاء الله يعني
0: الحروب
1: يعني شو بدك فيه
0: نعم.
1: شو بدك فيه
0: نعم.
1: ليعمل أمراض
0: في اضطرابات ما بعد الصدمة
1: كله يعني فيك تغني لبكرة مواويل على الأسباب اللي موجودة ببلدان العربية خصوصا للأسف يعني بالشرق الأوسط أكثر عنا وعندكم. فالأزمات الحقيقة إذا بدك لجاوبك عن نسبة مئوية المانو مضطرب نفسيا هو المريض يعني 100% رح قلك 100% بتمر بمرحلة من حياة كل معظم يعني الرجال العرب صار عندهم أزمة بمرحلة ما لأنهم طبيعيين يعني حجم تكرر الصدمات إذا ما أحدث تغيير بالشخص فهو غير طبيعي. فالكل خليني أقول لك الكل
0: دكتور ياسر خربيك، هل مرض الأب النفسي يؤثر أكثر على الذكور منه على الإناث في العائلة؟
1: إحصائية ما في رأي شخصي الحقيقة رأي شخصي اللي بيجمل مجموعة من المحاور بيأثر على البنات أكثر غالباً الأب أو الأم يؤثر في الجنس الآخر أكثر من أولاده بسبب تكامل المركب الأوديبي لأنه يستوحى منه أكثر والحاجة لعاطفته أكثر. حتى بتشوفيها تقريبا جوابي كان يعني بديهي وحاضر في أذهان جميع أكيد من أثر بالجنس الآخر أكثر بس لكن حسب العمر. بالعمر الأول الأم هي الأهم لأنه هي نخرج من البطن إلى الحضن إلى ما حول ثم نتنقل خارج البيت فهي دورة الأولي أول 5 سنوات هام جدا للأم لأنها أكثر حضورا والاعتماد حتى بيولوجي عليها.
0: نعم
1: بيموت الولد إذا أمه ما موجودة
0: طبعا. إذن تأثير
1: الأب على البنات أكثر. لكن على الشباب بعمر معين مراهقة وما بعد قد يصبح أكثر لأنه حصلنا المرحلة الأوديبية منكون يوما ما إن شاء الله بنحكي عن مراحل التطور وبيصير بقى بيدخلوا بالتنافسية الولد وأبوه على الدور في البيت على الحرية على المواهب على حريته باختيار ما يريد من مهنة وعلم وهواية وأصدقاء وربما زوجة إلى آخره والاعتماد المادي أو الاستقلالية بصير توازنات كثير بيناتهم لكن وقت الولد أقل تأثرا لأنه نضج كفاية وصارت مشاكل الحياة العادية لنقل الصراعات تزيد لكن تأثر أكثر بالأعمار الأولى.
0: يا ترى ما هي نصيحتك للأبناء لكي يتعاملوا مع الأب المريض نفسيا؟
1: يحكوا مع بعض ككل المشاكل نحكي مع بعض نفهم ونحط النقاط على الحروف وتفهمنا للموضوع رح يساعد بحل المشكلة أكثر. الكثير من الاضطرابات النفسية بتكون أسهل إذا المحيطين أخذوا الدور الإيجابي اللي بيساعد على تحمل الإدارة عدم الإشعار بالذنب.
0: للأسف لا تجري الأمور كذلك دكتور ياسر نحن نعلم
1: أقول
0: للأسف.
1: تكون الأمور أفضل إذا عملنا هيك ما في شك نتمنى الكل يحاول يعمل الأفضل
0: يعني أن نفهم مرض الأب وأن نقنعه بالعلاج بطريقة ذكية
1: إذا كان في مرض نفسي إذا كانت أزمة نفسية فقط تمر بسهولة أكثر لما الكل بيشدوا الحبل بنفس الاتجاه. حضرتك إذا عنا حبل عم نشد كل واحد بجهة كتير بيضل الاضطراب موجود إذا كلنا منشد بنفس الجهة الحقيقة أسهل بكتير نسحب الواحد من الجورة اللي هو فيها.
0: كم هي نسبة الأسر التي تتفكك بسبب مرض؟
1: كثيرة.
0: كثيرة.
1: خصوصا الأب العنيف أو المتخلي
0: أو الكحولي
1: اللي هو بيصير
0: كحولي عنيف سيكون وبصير عنيفا
1: وبصير حقيقة شكرا كثير للكلمة لأنه نحن بلا أسئلتكم ما فينا نتذكر كل شيء. الاستقرار واحدة من الأشياء اللي ما حكيتها ميزة الأب ميزة بين الأب والأم كمظهر الأم متقلبة كثير وهو معروف عند الأولاد بتطلع بتعصب وبتسكت وبترضى وبتخاصم وبتحضن وبتعطي دمه وبنفس الوقت تضرب بالعصا أو بالصاروخ هاي لكن الأب ثابت يعني عنده هيك
0: يعني هو عنوان للاستقرار الأسري
1: تماما هو ما بيقلب كتير ما بيقلب كتير حتى لما بيغضب بيأجلها شوي بيقدر يأجلها بالكحولي بقى ما هيك كل يوم بيقب وبينزل ألف نزلة وبيتغير شكله ومرة بيكون عم يضحك مرة بيعصب خصوصا الآباء المتناقضين مثل هدون مرعبين يعني مرة بيعصب مرة بيضحك مرة بيحضن مرة بيعطي
0: قنابل موقوت
1: شيء غريب يعني هذا الأب اللي عنده اضطراب شخصية مرعب مرعب يعني يعني يعني شكرا كثير للسؤال قلتي عن عن عن شغلة التوازن الكحولي هيك الكحولي غير ثابت كتير ثبات يعني فورة الأم وهي جانا ما هي بيولوجيا هيك خلقاني
0: هرمونيا ولكن هو
1: ما هي مهمة لولا هيك ما صار خلق يعني وهو بقى الخط هيك الثابت اللي بيسمح بأنه بين الهيجانات الفورية وبين الاستقرار الطويل بتعملي تكامل الدورين لأنه هي كلها تكامل وعكس بعضهم
0: طبعا
1: عكس بعضهم طبعًا. يعني سبحان الله عكس بعضهم شكليا لكن كتير متطابق الموضوع
0: نعم يعني هناك تكامل ما بين دور الأب
1: مثل القفل والمفتاح يعني أصلا لو بتشوفي المفتاح من جوا هو عكس القفل تماما بس لهيك بيركبوا على بعضهم لأنه عكس بعضهم
0: يا ترى آخر سؤال قبل أن ننتقل إلى أسئلة مستمعينا كيف نعرف أن الطفل أو المراهق تأثر سلبا بمشكلة والده هل هناك لازم أعراض على الطفل؟
1: طبعا كلنا لازم نتعاون الحقيقة الطفل بيشفر الطفل بيحكي بلغة أخرى غير لغة البالغين هي لغة التشفير برسائل سلوكية بينطوي بيقل أداؤه المدرسي بيتأخر باللغة بيبول بالليل تحته بيقل شهيته على الطعام بيصير عصبي بيبكي بدون ما نعرف ليش بيضطرب نومه كلها رسائل مشفرة نحن بدنا ندور على إطارة اللي كان وراها ما في شك هالبحث البوليسي عن إطارة هو اللي بيسمح بأنه نستقصي أنه الطفل هذا غير طبيعي يعاني من شيء ما فما هو هذا الشيء ممكن تعمله الأم الإخوة لأنه نحن بمجتمع العربي الإخوة إلون دور بالتربية
0: طبعا
1: إلون دور والمدرسة الآنسة بالمدرسة أو الروضة أو, أو, أو, أو كل الناس اللي بتتدخل بالمراكز الرعاية الطبية أو إلى آخره كله هاد ممكن يستنبط هالتغير خصوصا التغير لأنه في ولاد بيكونوا هيك على طول ما صار تغيير أما التغير وانقطاع مع حالة سابقة هالتبدل بالحالة عن حالة سابقة شوفي الحقيقة الأمهات عندهم ما شاء الله مجهر بهالشغلة فورم بيلقطوا شبهي مدري شبه اليوم يعني أكثر بكثير من الرجال
0: دكتور ياسر ربما الآن لدينا أباء يستمعون إلينا وأدركوا ربما الآن أن لديهم مشكلة نفسية ربما ليس مرضا نفسيا ولكن أزمة نفسية ماذا تقول لهم قبل أن ننتقل؟
1: شكرا والله على أسئلة شكرا كثير لأنه جوانب الحقيقة التي يجب إضاءتها وبالسرد نحن ما بنقدر نحكي كل شيء الأخوة اللي عم يسمعونا اللي عم يكتشفوا أنه هن مهمين يا أخي أنت مهم كتير للناس اللي حولك وما أنك فقط لحالك الحقيقة صرت أب أنت يعني صار في ناس عم تتأثر حتى بعبستك وضحكتك وفرحك أنت ممكن حضرتك حكيتي عن الجزء من الـ من الـ من الـ من الجينوم اللي بيصغر وبيكبر
0: تيلوميرات
1: يعني أنت عم تأثر بالبيولوجيا تبع الولد من خلال دورك
0: تصور يعني
1: مهم كتير وأنت داخل فيهم والحقيقة ممكن تعمل نهاية جميلة جدا أو أقل جمالا أو بشعة لأولادك المحيطين فيه مسؤوليتك تتجاوز نفسك وهي دي مهم كتير أنا صرت أب ما بقى الحقيقة مسؤول بس عن, عن, عن عالمي الخاص وهو شعور جميل يعني بتمنى أنه تعملوا حضرتكم كل ما بإيدكم لتنظفوا الغبرة من حول هالبلورة الجميلة هاي لتقدر تضوي مزبوط وتخلي الناس تشوف ويمشي خطواته على خطواتك مثل ما بديتي الحلقة الحلقة.
0: شكرا جزيلا. ليس هناك ما يضاف دكتور ياسر خيربك على ما قلته أنت الآن، وهذه الرسالة التي وجهتها للأباء اليوم، شكرا لك. أذكر دكتور ياسر خيربك أنك استشاري في الطب النفسي العام، رئيس الأطباء في مستشفى أورجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية. أنت المنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس لمجموعة MS الطبية، وأنت ضيف الحلقة اليوم، هذا أهم شيء. شكرا لك. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا سلافة عويشق في قسم التنسيق. شكر كبير لكم مستمعينا، ننتظر كل مشاركاتكم حول موضوع حلقتنا اليوم أو حول أي موضوع يتعلق باختصاص دكتور ياسر خيربك. لديكم رقم الواتساب وصفحة الفيسبوك والفيسبوك لايف ورابط اليوتيوب ورقم الاستوديو، وكل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا للجميع، نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم. مجدداً أرحب بك دكتور ياسر خير بك، أهلاً بك. أذكر بأنك استشاري في الطب النفسي العام، رئيس الأطباء في مستشفى أغجمو للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية، المنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس لمجموعة أمس الطبية. لديك أسئلة كثيرة، نأمل أن نتمكن من الرد عن أكبر قدر ممكن منها حسب ما سيسمح لنا الوقت. من قطر أول رسالة صوتية وصلتنا.
2: مساء الخير مدام سنيتا، شكرا لك وللدكتور على البرنامج الحلو، يعطيك العافية. سؤالي للدكتور بعد السلام، أنا مريض قلق اضطراب عام وعم باخذ دواء من حوالي 7 سنوات، يعني سيبراليكس وبعدين حولوا لي على الفلوكستين عامل الجرعة 30. سؤالي للدكتور، اضطراب القلق العام هل يعتبر مرض مزمن يمكن الشفاء منه أو لازم استمر على الدواء مدى الحياة، علما أني أخضع على جلسات علاج نفسي؟ وشكرا لكم.
3: شكرا للسؤال. الحقيقة هذا القلق، اضطراب القلق العام تاج بالإنجليزي، الاضطراب هذا بيتميز بتضخيم الأمور، والشخص قلق دائما وعنده خوف من شيء ما سيحدث، ودائما الاحتمالات الخطيرة بتروح للأخير بدون ما يقدر يضبط الفكرة مهما كان عنده وعي وذكاء وكذا، يعني ما مرتبط بالوعي أبدا، هي عاطفيا الشخص فرملة القلق صعب كتير وبيطغى عليه. هو مرض مزمن، جواب جزء من شو اسمه، لكن الحقيقة لابد رغم أنه عم تعمل هو مرض مزمن جواب جزء من شو اسمه لكن الحقيقة لابد رغم أنه عم تعمل

0: اليمين المتطرف الإسرائيلي خاصة المتمركز في المستوطنات أو الداعم للمستوطنين يلعب ذلك على المكشوف، علما أن سموتريتش كوزير للمال هو من يتولى ملف الاستيطان، وبن كثير هو مسؤول الأمن. كل هذا يزيد الطين بلة، إلا أن هذا الموقف الأمريكي بالرغم من ضبابيته وعدم تحديده الفعلي لإدانة الاستيطان بشكل عام يعتبر خطوة متقدمة ربما لبعض الرماديين في إسرائيل أو لبعض الأوساط من النخب الإسرائيلية أو المجتمع المدني، يشكل على ذلك يشكل عامل تحذير أو عامل انذار مفيد.
1: استاذ سلمان الهرفي، نحن أيضا على بعض أيام من تقديم اللوائح الانتخابية لانتخابات الكنيسة في 27 من تشرين الأول أكتوبر القادم، هل تعتقدون أنها يمكن أن تكون مصيرية للقضية الفلسطينية ولموقع إسرائيل والفلسطين منها مستقبلا؟ انتخابات تأتي بعد سنوات من حكم أطول رئيس حكومة بتاريخ إسرائيل بنيامين نتنياهو.
2: إسرائيل تتجه باتجاه اليمين وبعنف وفي فاشية قليل، وهذا الكلام ليس كلامنا، هذا كلام رئيس وزراء إسرائيل السابق باراك، أهود باراك وإيزيغروت وأهود أولمرت. يعني المجتمع الإسرائيلي أصبح يسير في اتجاه الفاشية ويتلذذ في مقتل الفلسطيني حتى يصل إلى موقع الكنيسة. لذلك هذه نناشد المجتمع الدولي، نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في هؤلاء في هذه المدة القادمة، لأن الفاشية الإسرائيلية تتوغل يوما بعد يوم وتزداد يوما بعد يوم نتيجة لهذه الانتخابات. وهذه الانتخابات أخطر ما يمكن على الشعب الفلسطيني، لأن كل مرشح إسرائيلي يحاول أن يكسب مزيدا من الأصوات بمزيد من الدم الفلسطيني. وهل أصبح الدم الفلسطيني هو ورقة العبور للكنيسة الإسرائيلي؟ نحن نناشد كل دول العالم، وخص بالذكر الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات واضحة وصريحة على إسرائيل وأن توقف هذه المجزرة الدائمة اليومية ضد شعبنا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والقدس.
1: نعم دكتور خطار أبو دياب، قبل أيام كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تغريداته قال إنه لم يقل بعد كلمته حول الانتخابات، انتخابات الكنيسة القادمة في إسرائيل. هل بدأ السفراء يقومون بما تريدها الولايات المتحدة بعد سياسات جمعت الدولتان لكنهم تعرضتا في بعض منها على أهمها الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان ومواصلة الحرب ضد إيران؟
0: نعلم جيدا أن الرئيس دونالد ترامب أعطى إسرائيل في ولايته الأولى ما لم يمنحه أي رئيس أمريكي آخر، من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل إلى اعتبار الجولان أرضا إسرائيلية وكل عناصر الدعم. والآن في الولاية الثانية نعلم جيدا انخراطه في حرب إيران وكل ما اتصل ما بعد 7 من أكتوبر، هو يتناقض بعض المرات أو يتباين مع نتنياهو، لكن بالرغم من المظاهر الصلة الشخصية تبقى قائمة. استبعد أن يعلن ترامب موقفا حاسما، ربما ما يسمى الدولة العميقة الأمريكية تفضل أن يأتي شخص آخر مثل إيزنكوت غير نتنياهو، على ذلك يكون فيه مرونة تخدم أكثر الخطط الأمريكية من دون أن تمس ما تعتبره واشنطن شراكة أبدية مع إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لكما سلمان الهرفي السفير الفلسطيني السابق في باريس، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
0: كل الشكر.
1: مستمعينا، حان موعدكم الآن مع الأخبار الاقتصادية من منطقة الخليج مع مراسلنا، مع مستشارنا الاقتصادي للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد مرحبا.
3: أهلا ليال.
1: الحرب مع إيران تدفع اقتصاد قطر للانكماش بنحو 19% خلال العام الحالي زياد، وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. كيف ترى وكالة فيتش تداعيات استمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد القطري الذي يعد من بين الأكثر تضررا بالأزمة؟
3: وكالة فيتش ترى أن استمرار التوترات الإقليمية يضغط بشدة على الاقتصاد القطري في ظل اضطراب صادرات الغاز الطبيعي المساعد.

أنت لي أغنية للسوبرانو سميرة القادرية المأخوذة من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان اقترب أكثر. استمعنا إليها طبعا من مونتي كارلو الدولية. ننهي مراسي اليوم بمعرض لفت نظري عن باريس، وتسألت ماذا لو كان بإمكاننا العودة بالزمن والتجول في شوارع العاصمة الفرنسية كما كانت قبل 56 عاما. هذا ما يقترحه معرض كانت باريس عام 1970 الذي يقام في المكتبة التاريخية لمدينة باريس الموجودة في الدائرة الرابعة. وراء هذا المعرض حكاية لافتة تعود إلى ربيع عام 1970 حين أطلقت بلدية باريس بالتعاون مع متجر مهم لبيع الكتب مسابقة للتصوير الفوتوغرافي على نطاق واسع بهدف توثيق الحياة اليومية لسكان العاصمة. وخلال أسابيع قليلة جاب ألاف المصورين أحياء باريس وشوارعها والتقطوا صورا استثنائية وصل عددها إلى 100,000 صورة. ما يجعل هذه الصور مؤثرة هو طابعها الهاوي، لم تلتقط من قبل مصورين محترفين، بل نرى صورا من منظار باريسيين عاديين حملوا آلة التصوير الخاصة بهم وخلدوا لحظات بسيطة تحولت مع مرور الزمن إلى جواهر ثمينة من تاريخ المدينة. معرض كانت باريس عام 1970 يقدم للزائر هذه الصور الفوتوغرافية الشاهدة على زمن مضى. نرى فيها الأطفال يلعبون في الشوارع، نرى الناس في المقاهي وفي الأسواق والساحات وعلى شرفات المنازل، كما نكتشف الباريسيين في تفاصيل حياتهم اليومية. نرى مثلا طلابا مجتمعين يقرؤون أو يتسامرون في الحدائق، نرى مسنين وهم يلعبون لعبة البيتونك وهي عبارة عن لعبة مؤلفة من كريات حديدية، أو نرى أشخاص عابرين التقطتهم عدسة الهواة بالصدفة فإذا بهم يصبحون جزءا مهما من ذاكرة باريس. معرض كانت باريس عام 1970 ليس مجرد معرض للصور الفوتوغرافية، بل هو نزهة في عاصمة لم تعد موجودة بالشكل نفسه، نزهة في التفاصيل الصغيرة التي تروي الكثير عن حياة باريس في تلك الحقبة. المعرض يستمر حتى 7 أكتوبر المقبل في المكتبة التاريخية لمدينة باريس الموجودة في الدائرة الرابعة. ننهي بأغنية جميلة عن العاصمة الفرنسية بصوت الفنان الفرنسي إيف مونتان تحمل عنوان سو لو سيل دو باري أو

تحت سماء باريس، أغنية جميلة. إذا لن أترككم برفقتها. أشكر دوني على الهندسة الصوتية دوني كامبياتشي، كما أشكركم أنتم لمتابعتنا، أشكركم لوفائكم وبقائكم برفقتنا. تحياتي لكم وإلى اللقاء في الغد.

0: الأسبوع الاقتصادي، آخر مستجدات الأسبوع لمواكبة الحدث الاقتصادي بكل تحولاته ومؤشراته.
1: أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي، نقدمه لكم عبر قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية. في حلقتنا لهذا اليوم، الرئيس الصيني شي جين بينغ يزور مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات، زيارة تتزامن مع زيادة التصعيد عبر مضيق هرمز والقلق بشأن التبادلات التجارية العالمية. فما أهمية قناة السويس اليوم للتجارة الخارجية الصينية؟ وكيف يمكن لمصر من جهة ثانية أن تعتمد على السوق الصينية لتصدير منتجاتها؟ وفي القسم الثاني من حلقتنا، الولايات المتحدة تستأنف ضرباتها على إيران، فما مخاطر ذلك وكيف ينعكس التصعيد على الدولار الأمريكي والمؤشرات المالية وأسواق النفط؟ وفي القسم الأخير من حلقتنا، 450 مليار دولار فاتورة الكوارث الطبيعية سنوياً، التأمين يغطي نصف المبلغ فقط، فما أسباب ذلك وإلى أي مدى تخسر شركات التأمين في ظل تغير المناخ، وكيف يؤثر التضخم على أعمال إعادة تشييد المباني المتضررة؟ هذه الأسئلة وسواها سنطرحها على ضيوفنا. دعونا نرحب بضيفنا في الاستوديو، علي حمود، باحث في الاقتصاد وأستاذ في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا. ومعنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، محمد أنيس، خبير في الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أهلا بك معنا. ومعنا مباشرة من بكين عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، نادر رونغ هوا. نادر رونغ هوا، أهلا بك معنا وشكرا لقبولك دعوتنا للمشاركة في البرنامج. ماذا تمثل مصر اليوم للاقتصاد الصيني، وما سر زيارة الرئيس الصيني للقاهرة في هذا الظرف الأمني الصعب في الشرق الأوسط؟
2: أهلا ومرحبا بكم. هذه زيارة هي لأن هذا العام يصادف الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كان مصر أول دولة عربية وإفريقية اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، وهناك التبادل الدعم، يعني دعم متبادل دائما بين البلدين، وكذلك لتوريث هذه الصداقة التقليدية، وكذلك لخلق يعني زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. فهذه الزيارة يعني تحمل أهمية كبرى في ذلك، وكذلك أيضا من أجل أن يعني زيادة التنسيق الاستراتيجي بعالي مستوى في ظل هذه يعني التقلبات الأجواء التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك زيادة استثمارات الصينية في مصر بصفتها يعني البوابة الرئيسية لدخول الصين إلى أسواق الإفريقية وكذلك الشرق الأوسط. وفي نفس الوقت هناك أيضا زيادة التعاون في مجالات صاعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكذلك يعني زيادة التبادل بين البلدين في مجال الأمن والعسكري كذلك.
1: محمد أنيس، أهلا بك معنا من جديد. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار الصين 8 مرات منذ تسلمه منصب رئاسة الجمهورية، ما الأبعاد الاقتصادية لهذا التقارب مع الصين؟ الصين التي تعد أكبر شريك اقتصادي لمصر فيما يتعلق بالسلع غير النفطية. محمد أنيس، أهلا بك معنا من جديد. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار الصين 8 مرات منذ تسلمه منصب رئاسة الجمهورية، ما الأبعاد الاقتصادية لهذا التقارب مع الصين؟ الصين التي نذكر أنها تعد أكبر شريك اقتصادي لمصر فيما يتعلق بالسلع غير النفطية.
3: مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك وعلى كل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا أن العلاقات الاقتصادية فيما يخص العلاقات ما بين مصر والصين هي يعني حجر زاوية رئيسي في هذه العلاقات، وتحديدا البعد التجاري. مصر ميزانها التجاري مع الصين يتخطى 20 مليار دولار، وده مبلغ يقترب تقريبا من 20% من إجمالي يعني الواردات المصرية من الخارج، وطبعا مائل بنسبة كبيرة جدا إلى يعني إلى صالح الصين، لأن الصين بتصدر تقريبا لمصر بحوالي 20 مليار دولار، بينما مصر بتصدر للصين بحوالي 1 مليار دولار فقط لا غير. ده حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية، لكن الحقيقة هناك أبعاد أخرى ودي طموحات مرتبطة بالمستقبل، ألا وهي أنه بشكل عام الصين دلوقتي ما عادش عندها قدرة على تصدير منتجاتها إلى باقي دول العالم بالمنشأ الصيني، لأن ميزانها التجاري مختل جدا لصالحها مع معظم دول العالم تقريبا، وده أمر غير مستدام. وبالتالي الحل المثالي للصين أن هي تخرج باستثماراتها إلى دول أخرى، ثيرد بارتي، طرف ثالث زي مصر كده، تصنع في الدولة المصرية وباقي الدول، وتقوم بإعادة التصدير أو بتصدير هذه المنتجات اللي في الحالة دي هتبقى صنع في مصر وليس صنع في الصين إلى الأسواق المستوردة لهذه السلع. في الحالة دي هيبقى الأمر أفضل سواء كان لصاحب الاستثمارات اللي هو الصين أو للدولة مستقبلة الاستثمارات اللي هي مصر أو للأسواق اللي هيتم التصدير إليها. بالإضافة إلى أمر آخر وده بعد مهم جدا والناس لم تتحدث فيه على الإطلاق، هو البعد الإفريقي.
1: فقط سأعقب قليلا على ما قلته، ذكرت مسألة الميزان التجاري، الصين مع مصر الميزان التجاري يميل لصالح الصين، لنتحدث قليلا عن مصلحة مصر من هذا التقارب. لا شك بأن الصين تسعى لأن تكون مصر ربما بوابتها إلى أفريقيا، تسعى إلى زيادة استثماراتها، ولكن ما مصلحة مصر في هذا التقارب اليوم؟
3: الحقيقة أنه في اعتقادي أن الميزان التجاري بشكله الحالي المختل جدا ميزان تجاري غير مستدام. مصر دولة إيراداتها الدولارية طبيعية يعني عادية، وليست مثلا مرتبطة ببيع نفط أو بيع مواد خام، وبالتالي يبقى فيه إيرادات دولارية كبيرة زي دول الخليج. وبالتالي اختلال الميزان التجاري بهذا الشكل مع الصين بيحط أعباء دولارية ضخمة جدا على يعني سوق صرف الجنيه أمام الدولار في مصر، ويجب أن تعديل هذا الميزان التجاري. تعديله بيكون من خلال زيادة الاستثمارات الصينية في مصر وإعادة التصدير لإما لأطراف ثالثة زي الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، أو إعادة التصدير مجددا إلى الداخل الصيني. أما فيما يخص البعد الإفريقي، إفريقيا هي الباك يارد، اختصارا بشكل سريع جدا كده، إفريقيا هي الباك يارد بالنسبة لمصر وليها بعد استراتيجي مهم جدا. والصين ده أولا، ثانيا إن الصين مركزة على إفريقيا بشكل كبير، الحديقة الخلفية. والصين مركزة على أفريقيا بشكل كبير جدا. يهمني بقى كدولة مصرية أن عمل الصين في أفريقيا ما يكونش مضاد لمصر، وبالتالي مهم أن تكون العلاقات ما بين مصر والصين علاقات استراتيجية وقوية ومتينة، حتى تراعي الصين مصالح مصر في تحركاتها داخل أفريقيا.
1: علي حمود، مسألة مهمة أود أن أتحدث عنها، وهي مسألة قناة السويس. لا يمكن أن نذكر مصر دون أن نذكر قناة السويس، وتحديدا في ظل توتر الوضع الأمني عبر مضيق هرمز. إلى أي مدى تتجه أنظار الصين اليوم نحو هذه القناة لتمرير بضائعها؟ إلى أي مدى تعد مصر شريك استراتيجي اليوم للصين التي تبحث عن تصدير منتجاتها؟
4: تحية لك ولجميع الزملاء. أكيد الزملاء شددوا أنه زيارة هي مش زيارة فقط دبلوماسية ولا احتفال بسبعين سنة أو سبع عقود مضت على العلاقة الصينية أو المصرية، بل هي لها أبعاد جيوسياسية. وأكيد هون نحن منشوف أنه الجغرافيا الاقتصادية يعني تتضمن الجغرافيا الأمنية بما ما لها قناة السويس من أهمية، خاصة في الاضطرابات الحاصلة اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأهمية الطرق التجارية للطاقة والعقدة الاقتصادية لمصر، لأنها هي بوابة أو عقدة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهذا الممر من البحر الأحمر إلى قناة السويس إلى مصر هو الذي يربط التجارة بين آسيا وأوروبا وبوابة أوروبا، فبما لها من أهمية. والتأكيد أيضا أن هذه الزيارة بما لها من أهمية اقتصادية لاستثمار التمويل والصناعة والتكنولوجيا والبنى التحتية والطاقة والتبادل بالعملات اليوان بين هذه البلدان، الأهمية الأكبر هي التركيز على خطاب شي جين بين بالتعددية القطبية، أي أن مصر هي جسر، أي أن الصين اعتبرت مصر هي جسر للوصول إلى نظام اقتصادي شرق أوسط جديد، أو إلى توازن في النظام العالم الجديد، خاصة بعد ما شهدنا من إعادة للنفوذ الأمريكي أو انحصار النفوذ الأمريكي في المنطقة، أو إعادة للتوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. فهذه كلها عوامل أساسية، والتركيز أيضا بين مصر والصين على إصلاح التمويل، مؤسسات التمويل، وكما ذكرنا التعددية القطبية، وأيضا يعني تجمع شرق أوسطي أمني ضمن هذه الدول في الشرق الأوسط يعتمد على الحوار والأمن وعدم التدخلات الخارجية من أي دولة، وأمن الملاحة يكون في يد الدول في الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي، والتركيز أيضا على بعض الأمور الأساسية في مصر، احترام القانون البحار أو قانون الأنهر، وأهمية النيل في تغذية الصناعة الغذائية المصرية.
1: طيب نادر رونغ هو تحدث ضيفنا للتو عن التوازن في التبادلات التجارية على أمن المياه. اليوم إلى أي مدى يعد يمكن لهذا التقارب أن يساهم في تقليل الاعتماد على الدولار أو هيمنة الدولار الأمريكي إذا صح التعبير في التجارة الخارجية؟
2: نعم، أهلا ومرحبا بكم. يعني في ظل يعني تصاعد نزد حماية تجارية الأمريكية، وكذلك استخدام توافق الولايات المتحدة توافقها المالية دائما كأداة للعقوبات والتحديد، فإن زيادة التبادل تجاري بعملة المحلية أصبح ضرورة جدا. فهناك الصين أيضا تريد أن تعمل مع مصر في زيادة استخدام العملة المحلية في تجاراتها البينية، وكذلك في منظمة شنغهاي للتعاون رأينا يعني تقريبا 80% من التجارة داخل الدول الأعضاء الآن تم تداولها يعني العملة المحلية. يعني هناك جهود مشتركة بين الدول النامية، وهذه الزيارة أيضا هي يعني تضامن بين الصين ومصر لزيادة قوة الدول النامية، وكذلك الدفع الوضع العالمي نحو أكثر تعددية وبناء العالم متعدد الأقطاب. فهذه الزيارة أيضا تحمل أبعاد يعني تخص هذا الجانب. وفي نفس الوقت الصين أيضا تريد أن تساعد مصر أن تكون قاعدة إنتاجية القوية في المنطقة، لتكون هناك أيضا الإنتاج مشترك وبناء خطوط الإنتاج المحلية وتدريب الأكفاء المهندسين المحليين.
1: محمد أنيس، لنتحدث الآن عن الاستثمارات الصينية في مصر وتحديدا المنطقة التي استحوذت على أكبر استثمارات، منطقة قناة السويس. إلى أي مدى تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل لدى المصريين؟ هل هي استثمارات تساهم في دعم سوق العمل المصري، أم هي استثمارات جاهزة صينية جاهزة؟
3: سؤال مهم جدا. أولاً، قناة السويس هي أهم ممر ملاحي بحري صناعي في العالم. وعلى مدار عقود كان قناة السويس هو مجرد هذه الصفات اللي أنا ذكرتها، مجرد ممر. لكن في الفترة الأخيرة أصبح هناك اهتمام مصري أن يكون هناك مدن صناعية على ضفتي قناة السويس، بحيث أنه يتم تصنيع والتصدير مباشرة واستفادة من التواجد قرب القناة وكافة الخدمات اللوجستية. في هذا الإطار، بالإضافة إلى ما ذكرته في المداخلة السابقة، أن الصين أصبحت يعني مضطرة أن هي تخرج باستثمارات كبيرة خارج الصين حتى تتمكن من الاستمرار في التصدير إلى العالم بعنوان تحت بعنوان يختلف عن صنع في الصين يبقى صنع في دول أخرى، وبناء عليه بقى المنطقة الاقتصادية قناة السويس مكان جاذب لهذه الاستثمارات الصينية. طيب، أولا، ثانيا، ما طبيعة هذه الاستثمارات؟ أنا في اعتقادي أن اللي مصر محتاجاه، وحضرتك أشرت إلى هذه النقطة، هو حاجة أنا بقول عليها الخمس كلمات السحرية: استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير. إحنا دلوقتي بنتكلم على هذه الاستثمارات الأجنبية كاستثمارات صينية، ده أولا. ثانيا، أنها يجب أن تكون مستهدفة التصدير وليس السوق المحلي في مصر، لأنه مصر محتاجة إيرادات دولارية، ولو هذه الاستثمارات استهدفت السوق المحلي يبقى هتصنع أرباح ثم يعاد تحويلها إلى الخارج، وبالتالي هتاخد دولارات مش هتورد دولارات للدولة المصرية. الاستثمارات الصينية التي تقام الآن في قناة السويس هي تحت هذه المفاهيم، لأن هي أولا استثمارات صناعية، وثانيا مستهدفة التصدير، وهتوفر فرص العمل اللي حضرتك ذكرتيها، وطبعا نتمنى الإسراع والتوسع في هذه الاستثمارات.
1: نعم، شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الأول من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر ضيفنا نادر رونغهوا، عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، حدثنا مباشرة من بكين. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وتصعيد أمني مستجد بين الولايات المتحدة وإيران، واشنطن تشن ضربات عسكرية على طهران، والأخيرة تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في الخليج. ما الأبعاد الاقتصادية والمالية لهذا التصعيد؟ هذا ما سيحدثنا عنه ضيفنا الذي انضم إلينا منذ قليل من عمان، عامر الشوبكي، باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة. عامر الشوبكي، أهلا بك معنا، وشكرا قبولك دعوتنا للمشاركة في البرنامج. شهدنا تراجعا بسيطا في المؤشرات المالية الاثنين، هل يمكن القول أن الأسواق المالية تأقلمت مع واقع الحرب ويغيب واقع الصدمة الذي شهدناه من قبل؟ كيف تقرأ هذا التراجع البسيط في الأسواق المالية؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن ما حدث أيضا ليس جديدا، هو استمرار التصعيد الماضي، هو تصعيد جديد خطير لكنه بدأ هش أكثر من الماضي وهدأ بشكل أسرع من الماضي، وبدت الأسواق معتادة على حالة الفعل وردة الفعل دون تصعيد أكبر. هذا ما تقرأه الأسواق، أن جميع الأطراف لا تريد تصعيد أكبر من الحالي، وتنحصر المناوشات على ضربات ثم ضربات مضادة من الطرف الآخر. لذلك الارتدادات أيضا ليست بسيطة على أسعار النفط، هنالك ارتفاع في الأسبوع الماضي 7.5% على سعر برنت، وكذلك وصلت إلى 10% ارتفاعا على خام غرب تكساس الأمريكي. نعم،
1: علي حمود، يتحدث ضيفنا عن ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما شهدناه، وشهدنا تراجع بسيط في الأسواق المالية قاربه ارتفاع كبير في أسعار النفط، 97 دولارا للبرنت، هو ليس بعيدا عن 100 دولار للبرميل الواحد. ما مخاطر هذا الارتفاع؟
4: هلا من الطبيعي هذه الاضطرابات، نرجع لموضوع انه هذه الاضطرابات بتسبب ازمه اقليميه وعالميه بالطاقه والتجاره والتمويل. واكبر دليل عندما يعني تقل يعني ناقلات النفط المرور باهم مضيق ومضيق هرمز الذي يمر منه تقريبا 20% من النفط والغاز في العالم، بسبب الرجوع الى علاوه المخاطر، وهذا السبب بارتفاع أسعار البرنت إلى أكثر من 96 دولار اليوم إلى البرميل، وأكيد التسعير سيكون مختلف للنفط كبريميوم ديليفري أو مثلا التسليم الفوري، تكون الأسعار أعلى من الأسعار الموجودة على الشاشات البورصة من أكثر من 96 دولار، ممكن 10 أو 15 دولار أكثر. فنحن اليوم أمام هذه المشاكل التي ممكن تؤثر حتى في التمويل والدولار، وممكن تؤثر حتى على التشدد النقدي وارتفاع أسعار الفائدة، لأن أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة يسبب في التضخم وارتفاع أسعار الصناعة والغذاء والنقل وحتى التأمين بسبب المخاطر في مضيق هرمز من الضربات العسكرية، وهذا يؤثر أكيد على التشدد النقدي وارتفاع الأسعار. وهنا نرى أن ممكن الجميع يتجه إلى الدولار كملاذ آمن، وإلى ممكن المحافظة على من الفيدرالي على الفوائد المرتفعة، وممكن رفع الفوائد للجم التضخم، لأننا نحن اليوم أمام صدمة مزدوجة، تضخم وضعف بالنمو، وهذا يسبب أيضا
1: ركود تضخمي.
4: Exactly. وهذا يسبب أيضا في أزمة، إذا استمرت الأزمة مدة طويلة التشدد ورفع الفوائد، رغم أنه
1: ممكن يعثر النمو الاقتصادي من جهة ويقلل التضخم.
4: والسندات وصلت إلى 5.3% لقصيرة الأجل، ل 30 سنة تقريبا 6%. هذه لها أيضا سيئات، أن يعني ارتفاع الفوائد تقلل من شهية المستثمر.
1: صحيح.
4: وفي الوقت يعني في المستقبل سيكون المؤشر الوحيد هو النفط لتحديد يعني الأسهم والسندات بدل ما البيانات الاقتصادية السندات التقليدية.
1: نعم.
4: يعني اللي تقريبا بنشوفها.
1: محمد أنيس، بالحديث عن التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لا ننسى بأن الولايات المتحدة على أبواب انتخابات نصفية. إلى أي مدى يمكن لأسعار النفط أن تتحول إلى عبء سياسي على الإدارة الأمريكية قبيل هذه الانتخابات؟
3: هي بالفعل الآن هي عبء سياسي، سواء كان أسعار النفط الخام أو أسعار مشتقات البنزين والديزل. والبنزين والديزل تحديدا فهما في مستويات قياسية في السوق الأمريكي.
1: صحيح.
3: علشان كده الرئيس ترامب يمكن في الأسبوع الماضي أو في خلال الأسبوعين الماضيين كان مركز جدا على أمرين. أولا إن هو ينجز الاتفاق اللي تم الإعلان عنه منذ بضعة أيام مع فنزويلا، يعني كاستثمارات أمريكية في نفط فنزويلا، وبالتالي يبقى في أمل للمستهلك الأمريكي، ويبقى في حاجة بالتعبيرات السياسية بقى تتباع للناخب في الحملات الانتخابية، إنه يعني هذا هو الاتفاق اللي هنقدر من خلاله نوفر الاحتياجات ونعيد بناء الاحتياجات الأمريكية، وبسبب هذا الاتفاق سيحدث انخفاض تدريجي للأسعار في الفترة القادمة. ده الهدف السياسي من هذا الاتفاق مع نفط فنزويلا، خاصة أن نفط فنزويلا هو نفط ثقيل جدا، وهذا النفط هو المطلوب أمريكيا لأنه بيتم مزجه مع النفط الصخري الأمريكي اللي هو خفيف جدا، وبالتالي مع بعض يصلوا إلى المستوى اللي يقدر يتم من خلاله استخراج المشتقات الخفيفة زي البنزين أو المتوسطة زي الديزل.
1: نعم.
3: ده أولا. ثانيا التركيز على الاجتماع مع المصافي الأمريكية، بحيث أنه يتم زيادة الانتاج، وإن كان هذه الخطوة لا أتوقع منها الكثير، لأنه ببساطة المصافي الأمريكية تعمل بأقصى قدرة إنتاجية ممكنة الآن.
1: نعم. عامر الشوبكي، إذا استمر النفط مرتفعا، هل يمكن أن يدخل الاقتصاد العالمي مجددا في مرحلة ركود التضخمي؟ وهذا ما أشار إليه منذ قليل ضيفنا علي حمود. ومن ستكون الاقتصادات الأكثر هشاشة في هذا السياق؟
5: نعم، أعتقد بأن المرحلة القادمة أيضا ستشهد تنبيهات من المؤسسات المالية الكبرى في العالم للمخاطر التي ذكرتها، أسعار النفط المرتفعة ومآلاتها وتداعياتها على مجمل الاقتصاد العالمي. لا أعتقد بأن أسعار الطاقة منخفضة سنشهدها قبل نهاية العام 2027، ليس لأن النفط فقط لن ينخفض، ربما ينخفض النفط، لكن هناك قدرة تكريرية فقدت من العالم تجعل أسعار البنزين والديزل مرتفعة إلى فترة أطول. هذا سيكون له تداعياته على الاقتصاد العالمي، وربما نصل إلى الركود التضخمي في العام القادم، لأن بالفعل هنالك تراجع وإغلاق لبعض القطاعات الاقتصادية وانخفاض لطلب النفط العالمي واضح، وانخفاض حتى للنشاط الصناعي في أكبر دولة صناعية في الصين، عدا طبعا انخفاضات في النمو الاقتصادي في دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أيضا بأن المتأثرين الأكثر هم الدول الفقيرة المستهلكة المستوردة للنفط، هذه ستكون الدول الأكثر تأثرا، وبعدها سيكون معظم اقتصادات العالم متأثرة من هذه التداعيات. لا تنسين بأن التداعيات الآن نلمسها بسعر البنزين والديزل ووقود الطائرات مرتفعة، لكن بعد ذلك سنلمس أسعار غذاء مرتفعة بسبب أيضا نقص الأسمدة ونقص العناصر الاستراتيجية المهمة التي تأتي من الخليج البتروكيماويات وغيرها، ستؤثر على أيضا سلع وخدمات أخرى ترفع سعرها في المستقبل. نعم
1: نعم علي حمود، كما ذكرت في الجواب السابق الارتفاع، هناك ارتفاع بعوائد السندات الأمريكية، ونذكر بأن هذا الارتفاع هو الأعلى منذ بداية العام الماضي. الاقتصادات الناشئة تقترض من الولايات المتحدة، ما المخاطر اليوم مع ارتفاع كلفة الاقتراض؟
4: أكيد اليوم ارتفاع السندات وصولا لهذا الحد منذ 20 سنة مش واصل لهذا الحد، يعني أكيد لها يعني سيئات على الاقتصاد، أنها يعني تخفف أو تضعف الاستثمار أو تضعف شهية الاستثمار. ومن بعض أيضا يعني المساوئ هي أن الدول المقترضة تصبح يعني القروض لها عندما تقترض القروض على أسعار مرتفعة، وهذا يسبب في أزمة في مالية هذه الدول، يعني وخاصة أيضا حتى في تسديد هذه القروض عندما يعني يكون الدولار ملاذ آمن أو يكون أقوى من العملات الأخرى. فاليوم اعتبرنا إذا مثلا اليورو بدنا نسدد بالدولار وكان مثلا الدولار يعتبر 1.10 يورو، بس يصير في 1.16 بيصير فرنسا بدها تسدد بدها كمية يورو أكبر. فما بالك بالدول النامية والدول يعني التي لها عندها أزمات خاصة في الساحل الأفريقي وفي شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، ويعني عندها ديون مرتفعة.
1: نعم محمد أنيس، سؤال أخير بالحديث عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. اليوم هناك سندات الباندا الصينية، إلى أي مدى تساهم هذه السندات بالتخفيف من هيمنة الدولار وتأثر الاقتصادات بسعر صرف الدولار؟
3: طيب، سندات باندا الصينية أو سندات الساموراي اليابانية، فهي ميزتها انه يعني، وبالاضافه كمان الى السندات الخضراء، ميزه هذه السندات الثلاثه انه يعني الفائده او العائد عليها بيكون اقل كثيرا من اليورو بونز او اللي هي السندات اللي بتصدر بالدولار الامريكي وبتكون موجوده في الاسواق العالميه. دي الميزه، لكن العيب انه بالنسبه للسندات الخضراء فهناك الكثير جدا جدا جدا من المتطلبات من اجل الاصدار والمتابعه الماليه لاحقا، ليست مثل السندات السياديه الاخرى اللي بيتم الاصدار وفقط. وثانيا ان محدوديه حجم هذه الاسواق، محدوديه القدره على اصدار سندات باندا اليابانيه او سندات باندا الصينيه او سندات ساموراي اليابانيه، السوق محدود، قدره اصدار هذه السندات محدوده، وبالتالي اللي بيقدر يصل الى يعني هذه الاسواق ويقدر يحصل على هذه السندات ده بيبقى بالنسبه له مكسب كبير، من خاصه من الدول الناميه في افريقيا، لكن ما لا يمكن الاعتماد عليها منفرده نظرا لما يطلق عليه عدم وجود عمق كافي في هذه الاسواق، وتضطر الدول الى اللجوء اما الى المؤسسات الدوليه زي صندوق النقد او البنك الدولي او المؤسسات الاقليميه في الاتحاد الاوروبي، او الى الاسواق العالميه واصدار سندات مقومة بالدولار أو باليورو، وهي ما يطلق عليها اليورو بونز، لكن عيبها أن بتبقى الفايدة أعلى بكتير.
1: نعم، شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الثاني من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر محمد أنيس، خبير اقتصادي دولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. محمد أنيس حدثنا من القاهرة. أود أن أشكر أيضا عامر الشوبكي، باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة. عامر الشوبكي حدثنا مباشرة من عمان. ننتقل إلى القسم الثالث. $450 مليار فاتورة الكوارث الطبيعية سنويا، فاتورة لا تغطي شركات التأمين أكثر من نصفها. للحديث عن مخاطر ارتفاع كلفة الكوارث الطبيعية، يسعدنا أن نستقبل معنا شادن دياب، باحثة دولية في علم البيئة ومدربة معتمدة في برنامج التمويل الأخضر للاتحاد الأوروبي. أهلا بك معنا شادن دياب. عادل سالمي، باحث أول في المعهد الفرنسي للأبحاث البيئية والزراعية ومختص في سياسات البيئة والأمن الغذائي والانتقال الطاقي. أهلا بك معنا عادل سالمي. شادن دياب، كيف تفسرين عجز شركات التأمين عن تغطية نصف فاتورة الكوارث الطبيعية؟
6: اليوم مع حجم الكوارث الطبيعية قد تخطت القدرة على تغطيتها من قبل شركات التأمين، لأنها لم تكن يعني رغم أن هناك الكثير من النماذج التي وضعتها شركات التأمين في أوروبا وفي فرنسا مثل نات كات، وهو عبارة عن أي الطبيعي المخاطر لمواجهة المخاطر الطبيعية، ولكن في بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي حصل هذا الصيف وتوالي الكوارث مثل ما حصل في الفيضانات والعواصف في جنوب فرنسا وأيضا إيل دو فرانس، لم تكن شركات التأمين جاهزة وباغتتها بشكل كبير، فكانت هناك أثار في المباني، في وسائل النقل، في تدهور حالة الطرقات، فذلك حصل ما يسمى بفجوة أو عجز لشركات التأمين عن تغطية هذه الكوارث الطبيعية.
1: نعم. عادل سالمي، إلى أي مدى هناك تقليل من حجم المخاطر الطبيعية؟ تحدثت شادن دياب عن مباغتة في هذه الكوارث. التقليل من حجم المخاطر الطبيعية اليوم هو ما يسفر عن عجز شركات التأمين؟
7: المخاطر اليوم البيئية تضاعفت، وخاصة في التقائها مع مخاطر أخرى وهشاشات أخرى مرتبطة بالتوسع العمراني، باهتراء البنية التحتية في البلدان النامية. هناك أيضا قضايا فساد، قضايا إهدار، قضايا نقص الصيانة، قضايا عدم القدرة على الاستثمار وتوسيع القدرة على المواجهة. كل هذه المعطيات مجتمعة تجعل من شركات التأمين عاجزة على المواجهة، وبالتالي التكلفة ستتوزع على العائلات والشركات، وستتوزع أيضا على الاقتصاد، اقتصاد البلاد وعلى موازنة البلاد.
1: نعم.
7: وبالتالي القضية انتقلنا من إدارة الكارثة إلى أن المخاطر أصبحت جزء من المخاطر الاقتصادية المطروحة كتحدي على السياسات العمومية.
1: نعم. هل توافق علي حمود الرأي بأن الكوارث الطبيعية يمكن اليوم تصنيفها في دائرة الأزمات المالية، وهي ليست فقط مشكلة مناخية بل أيضا تدخل في إطار المشاكل المالية والاقتصادية لدى الدول؟
4: طبيعي، بس الكون الكوارث العالمية توصل تقريبا $450 مليار من يعني عالميا، وعم يتغطى منها يعني 62% مش عم يتغطى منها من وعم تغطيهم تقريبا الأسر والشركات والدول. أكيد ومع تكرار هذه الكوارث، خاصة بس نحكي عم نتكلم عن العواصف، عن الزلازل، عن ارتفاع الحرارة بمناطق مهمة، حتى عم تأثر على شركات التأمين بتقليص مهامها أو الانسحاب، خاصة مثل كاليفورنيا، مثل فلوريدا، وخاصة عند التعويض ب بسبب التضخم الحاصل يعني، ويعني تتغير نسبة التعويض بسبب التكلفة الزائدة بسبب تضخم. التضخم يعني تكلفة الأخشاب، الطاقة،
1: إعادة الإعمار.
4: كل هذا أكيد من الأسباب الأساسية اليوم اللي عم تعاني منها شركات التأمين، والخوف من انسحاب هذه الشركات التأمين، وهي تتجه اليوم إلى بدل يعني ما تكون يعني تدفع إلى دفع يعني تقريبا تأمين المدفوعات الكاملة، هي يعني اليوم تقريبا كإدارة مخاطر. ووصلنا اليوم ب يعني الحماية المتزايدة للكوارث الطبيعية وصلت إلى 424 مليار دولار، يعني لم يتأمن منها سوى تقريبا 27.3% حسب تقديرات السويس RE. فكل هذا أكيد، وخاصة التمدد الإعماري كما قال الزميل في مناطق يعني غير مهيئة أو ضمن يعني جيولوجيا ضمن فالق زلزالي كما يقولون بعض الجيولوجيين، كمان سببت بأزمات أكثر. ومن الطبيعي أيضا التأثير المناخي، الانحباس الحراري، كلها تؤثر في ارتفاع الحرارة.
1: شادن دياب، هل يمكن القول في ظل ما يحصل أن الاستثمار في الوقاية من الكوارث أصبح أكثر جدوى من دفع فاتورة إعادة الإعمار بعد وقوع الكارثة؟
6: لتوضيح ذلك نأخذ مثال. أولا البناء مثلا، اليوم نرى أن تقريبا 80% من المشاكل التي تضررت من ناحية الكوارث الطبيعية هي موضوع هي الأبنية.
1: صحيح.
6: بسبب مثلا انتفاخ الطين اذا حصل يعني من ناحيه عندما يحصل في الاساسيات يعني في اساسيات البناء، اذا حصل هناك فيضان او فيضانات لحقت بهشاشه البناء، او بالعكس عندما يحصل جفاف بيحصل كمان تقلص في تربة البناء، وبالتالي يحصل ضعف وهشاشة في البناء وتشقق في الجدران إذا حصل هناك زلازل وما إلى ذلك. فالبنية التحتية وذلك ينطبق أيضا على الأماكن الأخرى، المرافق العامة، فيحصل هشاشة. فالخطر الذي يوجد الآن في تفكير لشركات البناء الآن قبل أن تقوم بأي مشروع استثماري حول المرافق العامة موضوع الوقاية. ولكن الوقاية هو ماذا؟ هو أن أعرف كيف يمكن أن يحصل موضوع انزلاق للتربة أو انشقاق في المبنى، أو إذا حصل مثلا مثل ما حصل سيول عامة في سقف الأبنية، فبالتالي حيحصل هناك تطوير لنظام البناء باستخدام الأنظمة الذكاء الاصطناعي أو الأنظمة الرقمية التي نطلق عليها البيم. هي عبارة عن خطوة رقمية، يعني أنا ماذا؟ يكون عندي توأم رقمي قبل ما أقوم ببناء. هذا التوأم الرقمي أستطيع من خلاله أن أقوم ماذا يحصل إذا حصل هناك فيضان، ما هي منطقة الهشاشة في البناء في المرفق العام، نستخدمها الآن أيضا في بناء الجسور والسكك الحديدية. شركات كثيرة كبرى الآن تستثمر فيها، وبالتالي سيحصل تطور في مجال تشييد البناء والمرافق العامة باستباق الخطر.
1: استباق الخطر هو أقل كلفة أم أكثر كلفة من إعادة الإعمار؟ تتحدثين عن الذكاء الاصطناعي، عن تقنية عالية في البناء، أليس هذا ربما مكلف لدى الدول المحدودة الميزانية؟
6: يجب أن نفكر في أنه كيف هو مكلف في اللحظة الآنية، ولكن إذا قمنا ما يسمى بتوزيعه على 10 سنين 15 عام مثلا، سيكون المردود أفضل. إذا كنا فقط حصل كارثة فيكون يعني الفجوة نستطيع أن نلتحق بها بشكل أكبر. هذا هو أنك استثمار مردود ربما طويل الأمد، ولكن بالنسبة إليك سوف يقلل من فجوة الفجوة الكارثة فجوة التأمين
1: نعم.
6: إذا حصل، فهي عبارة عن أيضا استثمار في نعم. في ذلك الموضوع.
1: عادل سالمي، إذا استمرت فاتورة الكوارث في الارتفاع، هل يمكن أن تصبح أقساط التأمين نفسها عاملا تضخميا يرفع تكلفة السكن والاستثمار والبنية التحتية؟
7: هذا يضعنا في معادلة صعبة. اليوم لا يمكن المواصلة في هذا الطريق، لأنه شركات التأمين، أولا قضية التأمين حسب التقديرات لا يغطي الخسائر المذكورة سوى 38% في حين 62% خارج التغطية. إذن عندنا فجوة في التغطية. ثانيا الكوارث تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين، وبالتالي تؤدي العائلات والشركات أنها تخفض في التأمين أو تنسحب بالتأمين. ناحية ثالثة عندنا مناطق غير قابلة أصلاً، أصبحت غير قابلة للتأمين لأن الكوارث فيها متواترة
1: عالية الخطورة. نعم.
7: إذا عالية الخطورة، إذا الوضع هذا، اليوم لابد من التفكير كيف أن تكون شركات التأمين جزء من الحل، جزء من الحل أنها تصبح أداة عوض أن تستثمر أكثر في التعويض وإعادة الإعمار، أنها تستثمر أكثر في الاستعداد، في الوقاية، في التكيف، في الصمود مع توسيع التأمين، أي أن شركات التأمين تصبح أداة مثل ما ذكروا الزملاء للتدخل بشكل مبكر في كراس الشروط، في كراس الشروط أحداث المنشآت، أحداث المباني، لتوفير شروط السلامة، شروط المندمجة مع التحديات المناخية وغيرها، والتي تحفظ الأمن، وبالتالي
1: شكراً جزيلاً.
7: تصبح آلية للوقاية.
1: شكراً.
7: هذا أن الدولار أو المليار الذي نستثمره اليوم هو سيقينا معناها آلاف المليارات لمواجهة الكوارث.
1: شكراً.
7: أي أنه تكلفة الاستعداد اقتصادياً أهم من تكلفة مواجهة الكوارث.
1: شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام برنامج الأسبوع الاقتصادي. أود أن أشكر ضيفينا شادن دياب، باحثة دولية في علم البيئة ومدربة معتمدة في برنامج التمويل الأخضر للاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا لك عادل سالمي، باحث أول في المعهد الفرنسي للأبحاث البيئية والزراعية ومتخصص في سياسات البيئة والأمن الغذائي والانتقال الطاقي. شكرا جزيلا لك. وطبعا ضيفنا علي حمود، باحث في الاقتصاد وأستاذ في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لك. وشكرا نهائي يبقى لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
0: الأسبوع الاقتصادي مونتي كارلو الدولية.

0: إلى شيء أكثر من التوسع. لم تشفي هذه القصة غليلنا في معرفة من يكون هذا الكاتب المأجور وما الخلفيات التي تقوم وراء استعماله لكتابة معينة، ولا نعلم إن كانت هذه الكتابة صحفية أو سياسية أو إعلامية. الأصل أن المبدع يعمل بحرية وباختيار ولا ينتظر أجرا من أحد.
1: ربما يمكن عم يكتب لمن يطلب منه، لأنه في جملة دكتور البحراوي مع الخادم بيقول له هناك طلبات عديدة من عملاء جدد ومتنوعين، يعني من طلب منه يكتب له، فهذا معناه أنه يكتب في كل شيء.
0: لا، كأنما الأمر يتعلق بصناعة، يعني
1: وهي صناعة حقيقة دكتور بحراوي، هي وظيفة.
0: أي وظيفة، بس هذا الرجل هنا يطلب يعني إنتاج متواصل وموجه لزبناء، وهذا كله يخرجنا من دائرة الأدب والثقافة إلى دائرة أخرى هي دائرة الاقتصاد. والحال أن الأدب يقوم أساسا على الاختيار إذا كان يستحق هذا الاسم، أما إذا كان يلبي رغبات فئة معينة تقدم فوق ذلك أجرا لتحقيق هذه الرغبة، فإننا نخرج بداهة من المجال الإبداعي والأدبي لمجال آخر هو أقرب إلى الاقتصاد وإلى التجارة وغير ذلك. كان هذه المفارقة ديال المبدع يكتب بحرية، يعني حتى إذا نشر ونال شيئا على ما نشره فهو لم يفرض عليه أحد أن يغير وجهة نظره، تكتبين قصة أو قصيدة وتنشرينها في أي منبر تشائين من دون أن تنصتي إلى أوامر معينة، بل ليس هناك من يصدر مثل هذه الأوامر في الواقع الملموس الذي نعيشه.
1: ولكن لا ننسى كمان دكتور البحراوي، وأكيد هذه لغاية اليوم ولن تمحى، هناك أقلام دائما مأجورة للكتابة عن شخصية ما، لإعطاء أيضا صورة مختلفة لهذه الشخصية، خصوصا عندما تكون في مراكز القرار أمام العامة، ويعني هذا شيء نعرفه كلنا ومنه مخبى.
0: نعم، بس الآن نخرج عن المجال الإبداعي. نخرج بداية لأن المسألة فيها دفاع عن مكاسب معينة اقتصادية أو سياسية، هذا يمكن أن يحصل في المجال الإعلامي والصحفي وكذا، أما في المجال الإبداعي المحض ربما أمكننا مثلا أن نعتبر قصائد المديح مع المتنبي مثلا ولا مع شعراء الكبار العرب أنها قصائد مأجورة، يعني مكتوبة لوجه الحصول على المال. ولابد في يوم ما أن نراجع أو يراجع مؤرخو الأدب هذه الظاهرة. لاحظي مثلا معي أن شعراء كانوا يتكسبون بشعرهم ويحصلون على ثروات كبيرة، وأحيانا عندما أمزجتهم لا تسعفهم على ذلك. خذي مثال مثلا أبو العلاء المعرف، لم يكن مادحا لأحد، ولذلك عاش في عزلته وأنتج ما أنتجه خارج هذه الدائرة الاقتصادية، بينما شاعر مثل المتنبي انتهى إلى الموت بفضل هذه الطموح في السلطة والطموح في المال وغير ذلك. نعطيك حالة أخرى، هي حالة أبو حيان التوحيدي. أبو حيان من أكبر كتاب العصر العباسي ومفكريه وفلاسفته، ولكن عاش في فقر مدقع لأنه لم يكن أحد من الأمراء أو من الخلفاء يدعوه، لأنه أصلا ليس بشاعر، والخليفة لم يدعوه كاتبا، يدعوه لمناظرة ولحديث الآخر، ولكن لم يدعوه لاحتفال ولمناسبة مثل ما كان يحصل مع شعراء البلاطات المألوفين منذ العصور القديمة منذ العصر الأموي وصول إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيث توقف هذا السيل من الأدب المرتزق الذي هو المديح. أحيانا تكون الغاية هي روحية أو دينية، مثلا عندما ننظر إلى الشعر الإسلامي، شعر العصر الإسلامي مع حسان بن ثابت وجماعة إلى آخره، هذو كانت يدافعون عن فكرة دينية وعن معتقد إلى آخره، لم يكونوا مأجورين ماديا، إذا شئنا مأجورين روحيا. هكذا

0: يتضح أن الأدب في الحقيقة إذا افتقد إلى الحرية وإلى الاختيار الشخصي فإنه يصير تابعا. من يذكر اليوم المتنبي سوى بقصائده الجميلة اللي فيها غزل وفيها وصف وفيها حكمة إلى آخره؟ أما أمداحه ومدائحه في صاحب مصر وفي غيره فقد نسيت لأنها كانت إذا شئنا محدودة بغاية قصيرة هي الحصول على الأعطيات. كانت تسمى الأعطيات، أعطيه 1000 دينار، أعطيه 1000 دينار إلى آخره. هذا ربما هو الامتداد التاريخي لهذا النوع من الكتابة المأجورة والتي لم يعد لها مكان في عالمنا الحديث.
1: طبعا هون الحوار أخيرا بين الخادم وبين صاحب، الخادم بيقول له لن تطعمنا القصص وأرجو اكتب لهم ولا تكتب لك. إذن كأنه الواقع فيما يتعلق أنه هذا الكاتب رغم كل ما يكتب هو بحال فقيرة. ويبدو في الختام دكتور البحراوي أنه كما جاء في كلامك عن المتنبي أنه من يذكر بقى قصائده التي يمدح فيها فيها أنه يقول لا أنوي إعادة أصابعي في الأغلال، وهون كأنه اعتراف أنه هو أسير هذه الكتابة. دعوني دع روحي تطوف أين تشاء بحرية مطلقة، وربما لا أعدك قد تعود كما تتمنى. يعني كأنه في هون قرار بأنه أنه لا يريد الاستمرار في هذه الكتابة أو هذا النوع من الكتابة.
0: تاريخياً هؤلاء الشعراء من بشار وأبي نواس وصولا إلى المتنبي، هؤلاء كلهم جاءوا من طبقات فقيرة من قبائل وقرى بعيدة عن مركز السلطة والعاصمة، وتدرجوا في مديح القادة ثم الأمراء قبل أن يصلوا إلى بلاطات الخلفاء. فهم يذكرون بحزن وبألم ماضيهم. كان أبو المتنبي يبيع السمك على نهر دجلة، لم يكن ابن طبقة أرستقراطية. الشعر هو الذي أعطاه الثروة وأعطاه الجاه والسمعة إلى آخر، فهو إذن يرفض أن يتخلص من هذه المهنة إلا بالموت كما حصل في حالة المتنبي. الشعراء معظمهم على الأقل شعراء تلك الحقبة كلهم يعيشون الشعر باعتباره موردا للرزق وللتكسب في المقام الأول، ولكن هذا الأمر تغير تدريجيا. وعندما نصل إلى أحمد شوقي أواخر القرن 19 وإلى حافظ إبراهيم وإلى كذا، لم يعد هناك أي شيء من ذلك. مدح الملك فاروق بعض الشعراء، ومدح شوقي بعض ملوك مصر إلى آخره، ولكن لا يعتبر ذلك تراكما يقدر في تجربته. يعني لحظة معينة مرت وانتهت، مثلما أن أم كلثوم غنت لعبد الناصر وعلى الثورة، وهذه أغاني لا نعرفها لأنها كانت أغاني وكانت إبداعات مناسباتية وطنية انتهت بنهاية المناسبة. والفرصة الإبداع الخالد حقا هو الذي يتناول موضوعات إنسانية وعواطف بشرية دائمة مثل الحب والألم والحزن والمأساة وغير هذا، الذي يمتد عمره وقد يمتد بالفعل إلى عصورنا الحديثة. أما عندما يكون وراءه عنصر آخر غير الحرية وغير الإنسانية وغير العاطفة فهو محكوم عليه بالتلاشي لم يكن الآن في وقت قريب.
1: وأيضا انتهى وقتنا دكتور حسن البحراوي وانتهت قصتنا، فأشكر حضرتك على المشاركة وهذا الكلام الجميل واللي رجعتنا فيه إلى طبعا الشعر والإبداع الجميل، ونتمنى لحضرتك دوام الإبداع والعطاء. شكرا دكتور حسن البحراوي.
0: شكرا لك أستاذ غادة، وشكرا لإذاعة مونتي كارلو. صحياتي.
2: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.

0: ننتقل الآن إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم وإلى مساحتنا الحرة.
1: مساحة حرة.
0: يسعدنا استضافة هذا الصباح من استوديوهات راديو مونتي كارلو الدولية شخصية عمانية تجمع بين الإبداع في عالم الأزياء والطموح في مجال ريادة الأعمال وتمكين قطاع الأعمال. اليوم معنا في الاستوديو من باريس أمل الرئيسي، استطاعت أن تصنع لنفسها حضورا مميزا من خلال الجمع بين شغفها في التصميم واهتمامها بتطوير قطاع الأزياء وفتح آفاق جديدة أمام المصممين والمبدعين الجدد. صباح الخير أمل.
2: صباح النور ومايا، أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة الطيبة.
0: شكرا لإلك. رغم زيارتك السريعة إلى باريس، بعرف قد مواعيدك ضيقة، ولكن أطليت علينا في الاستوديوهات وهذا شرف كبير لنا.
2: شرف لي، شكرا لكم وسعيدة جدا بلقائنا اليوم.
0: لح نبدأ. يعني ما شاء الله، مصممة ورئيسة تنفيذية لأسبوع مسقط للموضة ومديرة إبداعية لدار أمل الرئيسي ونائبة لجنة صاحبات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة عمان، يعني كل هذه المناصب كيف عم بتلحقي من كل هذه الأدوار؟
2: أعتقد الأدوار هذه يعني كلها يجمعها نقطة، وهي بالنسبة لي وضع عمان على العالم، على خارطة الأزياء العالمية أو الخارطة الإبداعية العالمية. يعني في دوري كمصممة أزياء أسعى من خلال أزيائي إنه العالم يشوف الثقافة والهوية العمانية. في أسبوع الموضة، أسبوع مسقط للموضة، أنتقل من دوري كمصممة إلى تكوين منصة بحيث العالم يشوف المواهب العمانية ويشوف الإبداع العماني. لجنة صاحبات الأعمال في الغرفة دورها جدا مهم، لأنه المجال الإبداعي يحتاج وجود تشريعات وقوانين تساعد المجال بحيث أنه هو يتطور ويوصل للمستوى اللي إحنا إن شاء الله نتمنى أنه صناعة الأزياء في عمان توصل لمحرك اقتصادي مهم. فهي أدوار كلها
0: مكملة،
2: مكملة لبعض وتصب في النهاية إلى خدمة عمان بما نستطيع.
0: والآن أنت لغاية محددة في باريس، عندك برنامج لدعم المصممين الجدد، لماذا كل هذا الدعم لهذه المواهب الجدد؟
2: مايا، أنا بدأت في مجال صناعة الأزياء اليوم صار لي 20 سنة، بس خلفيتي هي الإدارة، إدارة الأعمال. فلما بدأت في مجال صناعة الأزياء بدأت بدون يعني professional background في صناعة الأزياء أو بدون شهادة ودراسة، فأخذ مني وقت إني أتعلم الإندستري كيف يشتغل. وفي وقتها كنت فعلا يعني متعطشة للتعلم، كنت حابة إنه يكون عندي منتور يساعدني عشان أفهم الإندستري كيف يشتغل. بس للأسف يمكن هالثقافة ما موجودة عندنا يعني في دولنا، فالأبواب ما كانت دائما مفتوحة. عندنا خوف يمكن من بعض،
0: حتى هذا السوق عالم واسع، يعني الدخول مش صعب. نعم، مش هين قصدي.
2: مش
0: نعم.
2: ايه مش هين ابدا، صعب. والإنسان يعني مفروض انه يفهم الاندستري كيف يشتغل بالطريقة الصح على أساس يقدر يستمر. فلما بديت يعني يمكن لو كان عندي منتور يساعدني وقتها يمكن العشرين سنة كنت اختصرتهم في 10 سنين. اشتغلت مع international agencies، تعلمت منهم الكثير. في مرحلة لاحقة عملت الماسترز في luxury management، fashion and luxury management. فحسيت أني وصلت لمرحلة أقدر فيها أني أشارك العلم اللي تعلمته للمصممات الجدد والمصممين في عمان. ولأني أنا ما حصلت هذا الدعم لما بدأت، فاتخذت القرار لأنه واحد منا لازم يبدأ. يعني someone needs to start this and take the first step. فقررت أني أنا أبدأ بدعم رائدات الأعمال ومصممات الأزياء في عمان، سنوياً أخذ مجموعة 10 مصممات يكونوا توهم بادين في البزنس، and they need that mentorship وguidance بحيث أنه يقدروا يفهموا الاندستري كيف يشتغل. ففاشن فيوتشر بروجرام هو برنامج بدأته من 3 سنين، كل سنة أخذ 10 مصممات، هذا السنة عندنا مصمم أيضاً. لمدة 9 أشهر أعمل لهم internship في مشغلي. ودائماً أقول لهم يعني don't expect، هذه مش شهادة ولكن هذه نقل خبرة شخصية، يعني خبرة 20 سنة أحاول أني أنقلكم إياها على أساس أنكم ما تعملوا الأخطاء اللي أنا عملتها لما بديت. وفي نهاية البرنامج أخذ المجموعة على رحلة لباريس، نحضر عبر عدد من المعارض المختصة بالأقمشة والتريمينجز والترينز للموسم الجديد، بالإضافة إلى أنه بعد رحلة باريس هذه نختار مصمم واحد يعمل انترنشيب في باريس لمدة 2 أسبوع.
0: حلو.
2: وطبعاً البرنامج يعني نتحمل كافة تكاليفه. السنتين الماضيات كان الانترنشيب مع ميزون ربيع كيروز وبدعم من السفارة الفرنسية في عمان. فأعتقد البرنامج الحمد لله يعني الدفعتين الماضيات البنات اللي تخرجوا منه استفادوا، اللي فتحت مشغلها، اللي اشتغلوا عند ديزاينرز. فأحس أنه أنا سعيدة جداً بهذا البرنامج لأني أحس أني أنا جس أساهم في المجتمع، أساعد اللي كان كنت في يوم in their shoes، you know؟
0: بتحسي فيهم بس تطلعي فيهم بس تشتغلي معهم، بتحسي بصعوباتهم بأسئلتهم بكل اللي عم بيواجهوا،
2: لأني كنت في هالمرحلة. وخاصة نتكلم على عمان، يعني إحنا سوق الأزياء عنا يعتبر حديث.
0: صحيح.
2: فأكيد في شخص مفروض أنه ياخذ الخطوة الأولى ويبادر عشان يتطور المجال ونوصل للمستوى اللي نطمح له بإذن الله.
0: بالحديث عن عمان، قدام من اليوم أن تكون عمان في هذه الساحة، ساحة الأزياء، ومن الانطلاقة كان كمان أسبوع الموضة في عمان اللي كلنا كنا عم نترقب وكلنا تابعناه، وكان له مكانة خاصة كمان بالمنطقة. فخبرينا أكتر شو بتعني لك إنه الأزياء العمانية، الثقافة العمانية تكون موجودة بالمنطقة ويكون إلها تقلة مثل غير بلدان عربية، وأيضا أن تكون عالميا معروفة بهذه الثقافة.
2: أعتقد في عمان عنا اللي يميزنا عن غيرنا الهوية العمانية والثقافة العمانية غنية، وخاصة ثقافة الأزياء. إحنا كبلد يعني كانت عندنا علاقات تجارية مع كثير من الدول.
0: صحيح.
2: فالحضارة مبنت على هذا الانفتاح الثقافي. بالنسبة لأسبوع مسقط للموضة، طبعا هذه كانت رجوع أسبوع الموضة في مسقط، لأنه إحنا كان عندنا أسبوع موضة من 2011. فيعني إحنا كنا أول ناس في المنطقة، أتكلم عن منطقة الخليج، اللي بدأ عندنا أسبوع الموضة، ولكنه للأسف استمر 3 سنين وكان على مستوى ممتاز ولأسباب معينة توقف. فهذا كان الكومباك والحمد لله يعني كان على مستوى جيد جدا بالنسبة للنسخة الأولى بعد رجوع.
0: بعد رجوع. نعم.
2: واللي يدل على هذا الشيء التغطية الإعلامية اللي حصل عليها أسبوع الموضة في مسقط، كانت فاقت التارجتس الأهداف اللي كنا حاطينها. فهذا اندل يعني يدل على إنه عمان جاهزة، عندنا ثقافة غنية، آن الأوان إنه العالم يشوفها. طبعا لما نتكلم عن الثقافة العمانية الغنية، إحنا كمصممين أزياء دورنا الآن إنه نعرضها بطريقة معاصرة بحيث إن هي تكون تمثل عمان في العالم.
0: يعني أدي اليوم لازم المصمم يكون مواكب للصيحات، يعني عم يسافروا معك المصممين، عم بيشوفوا بباريس الأقمشة الصيحات، وأدي مهم أيضا تضل الثقافة العمانية، وأدي في صراع بين الاثنين، بين الهوية وبين الموضة العصرية.
2: أعتقد هي مش أنه نختار بين القديم والحديث. إحنا كمصممين أزياء دورنا الآن أنه نشتغل على الهوية والثقافة، لأن اليوم العالم ما محتاج أزياء تكون نسخة عن ما يقدم صحيح. في الغرب.
0: أنا ما بيهمني أشوف حدا غيري وحدا غيري لابس مثلي، بيهمني يكون مختلف.
2: صحيح.
0: وعلى ما أعتقد أنه كلنا منحس بهذا الشعور.
2: صحيح. نعم. أعتقد أنه مهم جدا أن نحافظ على هويتنا وثقافتنا، ولكن نشتغل عليها بحيث أنها تكون معاصرة بما فيه الكفاية، بحيث أنها تنتشر للعالم. الهوية العمانية تكون حاضرة ولكن تطور، بحيث أنه ممكن تكون موجودة في خزانة أي امرأة في العالم، فيكون في الإلهام العماني أو مصدر الإلهام يكون عماني، القصة عمانية، ولكن تواكب للتطور بحيث أنها هي ممكن تنتشر.
0: تطور، بالحديث عن التطور، يعني اليوم عم نشوف تطور هائل بالتكنولوجيا وبالذكاء الاصطناعي ودخوله بكافة المجالات، يعني عم نذهل كل يوم.
2: صحيح.
0: بالتطور جديد، قدي ممكن يساعد هيدا الشيء الموضة، وقدي ممكن كمان يشكل خطر من ناحية أخرى؟
2: أعتقد التكنولوجيا صار لها دور مهم جدا، وأي مصمم أزياء من الضروري أنه يواكبها. هي غيرت وراح تغير كثير.
0: صحيح.
2: في طريقة الإنتاج، التصميم، التسويق، كل هالأشياء أتوقع يعني خلال الكم سنة القادمة راح تتغير تماما بسبب التكنولوجيا. ولكن الإنسان دوره يظل مهم، لأن الإبداع يكون من الإنسان. إحنا ضروري أنه نسخر هالتكنولوجيا بحيث أنها هي تساعدنا،
0: نسخرها للعمل لإلنا، مش نحن تستبدلنا وتصير محلنا.
2: ما أعتقد أن هي راح تستبدلنا، لأنه الإبداع والهوية موجودة عند الإنسان، بس استخدام التكنولوجيا راح يساعد أنه نطور من سلاسل الإنتاج، التسويق، التوريد وغيرها.
0: أمل، أنت كشخصك يعني مثل ما عم نلاحظ عطاء، عم تعطي عطاء كثير، إن كان بالموضة، إن كان بالأفكار، إن كان بالمساعدة. هل تعتبرين هذا الشيء ممكن أن يجازف في عملك لإلك، أو مثلا بتحطي مثل مقارنة مع غير دور أزياء وممكن يأثر عليك كمصممة وكعلامتك الخاصة؟
2: أنا عندي إيمان بأنه العطاء ما ممكن أنه يكون ضد تطور الإنسان، وما راح يكون العطاء سبب في أنه يقل المستوى وما إلى ذلك. يعني عندي إيمان قوي أنه what's meant to be for me will always reach me. بالعكس، يعني العطاء قد يساعدنا أنه رب العالمين يفتح لنا أبواب يمكن ما كانت في يوم نفكر فيها. ومن تجربتي الشخصية مع برنامج Fashion Future، أعتقد أنه المنتورشيب اللي أقدمه للديزاينرز الجدد يساعدني أفهم طريقة تفكير الجيل الأصغر. وأنا أشوف أنه هو يساعدني أطور من نفسي مش العكس.
0: حلو. كيف تغيرتي من 20 سنة لهلا بالتصميم كمصممة؟
2: أنا لما بدأت في تصميم الأزياء كان تركيزي على الملابس التقليدية العمانية، ومنها تطورت شوي شوي لأنه قاعدة الزبائن توسعت، فصار ضروري أني أنا أقدم شيء يناسب كل امرأة في أي مكان في العالم. فالتفاصيل اللي أشتغل عليها تغيرت. الوقت علمني أكثر شوي في المهنة، فصار شغلي أفضل من ناحية التصنيع، من ناحية الخامات. الخبرة تساعدنا أنه نفهم ذوقنا أكثر. يعني أي مصمم أزياء أعتقد لما يبدأ يكون متخبط شوي لغاية ما هو بنفسه يفهم ذوقه ويفهم اللاين تبعه. فمع مرور الوقت حسيت أني فهمت أكثر أنا إيش أريد أقدم، وفهمت الكلاينت، لأنه في نهاية اليوم يعني احنا نقدم تصاميم ونحاول انه نبدع، ولكن لازم يكون في ضروري يكون في بالانس بين المطلوب في السوق
0: والرؤية الإبداعية.
2: بالضبط. فهذه هي انا اعتقد اصعب مرحلة لاي مصمم ازياء، انه يوصل لمرحلة يكون في توازن بين الاثنين. لانه لو كان الإبداع في اقصى مراحله ولكنه ما ينفع في السوق، فهذا ما راح يساعد المصمم انه هو يستمر. فضروري المصمم يوصل لنقطة يفهم فيها متطلبات السوق والكلاينتس تبعه وما يضيع تضيع هويته في هذا الشيء.
0: مين امرأة أمل الرئيسي؟
2: هي الامرأة الواثقة بنفسها، الهادئة، المعطاءة.
0: كشخصك طبعا.
2: من الميوزس اللي أحبهم للبراند، لبراند أمل الرئيسي، هي مولاتي السيدة الجليلة سيدة عهد الله يحفظهم. هي فعلا مثال للإمرأة العمانية المتفانية. السيدة الجليلة الله يحفظها من أكبر الداعمين للمجالات الإبداعية في عمان. وكثير من مصممات الأزياء العمانيات لمسوا هذا الشيء منها. فهي مثال للمرأة العمانية.
0: أدي مهم المرأة اليوم العمانية في هذا المجال، في مجال الموضة، في هذا المسرح الواسع في العالم العربي. يعني ما كتير بحب أحكي مرأة ورجل، ولكن سيطر الرجل بشكل كبير على عالم الأزياء، ونشوف مصممين كثر وكبار بدأوا ولكن هم رجال. ولكن اليوم المرأة العمانية لها مكانتها كمصممة وكامرأة في هذا المجال.
2: أعتقد أنه صار في تغيير إيجابي لفهم الصناعات الإبداعية بشكل عام. يمكن لو نتكلم قبل 20 سنة ما كان ينظر للصناعات الإبداعية على إنها مجالات مهمة. يعني إذا ما كنت مهندس ولا دكتور ولا you know؟ ولكن الآن صار في فهم أفضل للصناعات الإبداعية. وفي عمان صار عندنا تشجيع للاقتصاد الإبداعي. فهذه الأمور كلها تساعد على المبدعين، تساعد المبدعين إن هم يكون عندهم الشغف لتطوير أعمالهم. ووجود المرأة في مجالات الإبداعية أعتقد مهم جدا، خاصة في مجال تصميم الأزياء، لأن المرأة تفهم المرأة. صحيح. وتفهم إيش هي متطلباتها. ولكن المنظومة كلها من الضروري أنها تكون متكاملة.
0: نعم. ماذا ينقص اليوم للموضة في عمان حتى تصير فعلا بأوج نجاحها؟
2: أعتقد في عمان وفي كثير من الدول العربية بشكل عام ينقصنا بناء المنظومة الاقتصادية المتكاملة اللي تدعم المجالات الصناعات الإبداعية. لأنه يعني لا شك أنه عندنا عدد كبير من المصممين المبدعين، وهذا ما عليه كلام، ولكن إذا ما كانت المنظومة الاقتصادية جاهزة أنه يكون في اقتصاد يعني مبني على الصناعات الإبداعية، كمصممين أزياء ما راح نقدر نوصل للمكان اللي نطمح له، لأنه الإيكو سيستم حوالينا ما يكون جاهز.
0: صحيح.
2: فضروري في الدول العربية إنه المنظومة تكون متكاملة لدعم الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى إنه المصمم العربي مهم جدا انه هو عقليته ايضا تتغير. يعني ما يفكر انه انا مصمم ازياء كثر ما يفكر انه انا راح ابني شركه. فالاجين البالانس هذا مهم جدا، الابداع بالاضافه الى الطريقه المناسبه انه المصمم يطلع بتصاميمه لمنظومة اقتصادية متكاملة.
0: بدي أشكرك أمل، يعني عم يمر الوقت بسرعة وعم بتطلع بالثواني والدقائق، ولكن يجب أن نصل إلى نهاية هذا الحوار. ولكن سؤال أخير قبل النهاية، شو بتشوفي بالمستقبل، مستقبل الموضة في عمان ومستقبل علامة أمل الرئيسي؟
2: نطمح في علامة أمل الرئيسي أنه نتوسع، نتوسع للعالمية بإذن الله. وفي عمان يعني الهدف كان من أسبوع الموضة في مسقط هو أنه العالم يجتمع في مسقط للحديث عن الموضة.
0: صحيح، وصار الحديث بالفعل يعني.
2: الحمد لله.
0: بدي أتشكرك أمل لوجودك معنا اليوم، وكان هذا شرف كبير لإلنا.
2: شكراً لكم.
0: ورؤيتك ونظرتك إضافة غنية لنا ولبرنامجنا، وأيضا لفهمنا أكثر لهذا العالم، عالم الموضة. ونتمنى أيضا يعني أن نكتشف أكثر وأكثر، وأن يكون لنا هيك رؤية كبيرة على عمان وعلى الموضة في هذا البلد الجميل. بدي أتشكرك وبدي أتمنى لك يوم سعيد.
2: شكرا لكم على الاستضافة الطيبة. شكرا.

ومن الأجواء العمانية الموضة في عمان هذا البلد الجميل إلى العالم نصل إلى نهاية برنامجنا لليوم. برنامجك في شو انتظرونا غدا في المواعيد نفسها.

0: ساك ساك في ما في تسيسة شاب شاب تلاتة سان سان كين كين أولا فخيتة تاك تاك بابا ويتماساي.
1: مختارات موسيقية موتي كارلو الدولية.

0: الأيام سميرة إبراهيم.
1: أول أيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوا الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوا الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوا الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية، لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين الثامنة والحادية عشرة، وكذلك في برنامج مراسي في الثانية عشرة ظهراً وست دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-dualia.com. الآن غداً طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى كنتام من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نناقش فيها موضوع الشهادة الجامعية وارتباطها بالنجاح، بينما ينظر إلى التعليم المهني أحيانا كخيار أقل مكانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التقنيين وأصحاب المهارات. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ محمد أبو فروة الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط من الأردن، ميرهان زيدان أستاذ جامعية ومستشارة مناهج وطرق البحث العلمي من مصر، ليلى شمس الدين أستاذة في علم الاجتماع من لبنان، ومحمد أبو عمارة الخبير التربوي من الأردن. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى الجزائر. الجزائر التي شهدت موجة واسعة من الحرائق ضربت مناطق عديدة، كارثة بيئية فتحت الجدل حول عقوبة الإعدام. ستنضم إلينا فتحية زمامو الصحفية للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-43-9855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يرتبط النجاح في بعض المجتمعات بالحصول على شهادة جامعية، بينما لا يزال التعليم المهني ينظر إليه أحيانا كخيار أقل مكانة في وقت تتزايد فيه حاجة أسواق العمل إلى التقنيين وأصحاب المهارات المتخصصة. فلماذا تستمر هذه النظرة إلى التعليم المهني، وما أثرها في اختيارات الشباب وفي سوق العمل؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة ميرهان زيدان أستاذة جامعية ومستشارة مناهج وطرق البحث العلمي. نرحب بك أستاذة ميرهان.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ طارق.
0: أهلا بك أستاذة ميرهان. لماذا لا تزال الشهادة الجامعية في بعض المجتمعات مرتبطة بالمكانة الاجتماعية والنجاح، بينما ينظر إلى التعليم المهني بدرجة أقل من التقدير؟
2: والله الموضوع إرث ثقافي أكتر منه حقيقة واقعية احتياج حقيقي للمجتمع. يعني الإرث الثقافي حتى في الدول الغربية نفس الشيء، إن الـ workers أو العمال هم اللي بيشتغلوا حرفة بإيديهم، في حين إن يعني زي ما بنقول كده البهوات هم اللي قاعدين على المكاتب يعني بيعملوا أعمال مكتبية أو ورقية.
0: نعم، ربما هذه الصورة أستاذة ميرهان، يعني كوننا نعيش هنا في فرنسا ربما ليست بحدة نفس النظرة الموجودة في المجتمعات، يعني في بعض البلدان المتقدمة من الطبيعي جدا أن تجد الشخص ربما متفوق في دراسته، ولكن يختار في النهاية أن يسلك مسار مهني وليس علمي، والمجتمع لا يحكم عليه ولا ينظر إليه بدونية.
2: والله ربما بعض الدول يكون عندها هذه الثقافة، وده شيء رائع، وأنا عارفة أن في دول أوروبية ابتدت فعلا تتجه إلى تحسين التعليم المهني، زي أظن فنلندا ابتدت أن هي فعلا تحسن التعليم المهني، بل وبالعكس يعني تخلي الأساس هو التعليم المهني، ثم يعني الاستثناء هو التعليم المعتاد عليه اللي هو تعليم المقررات اللغة والعلوم والحاجات دي. فالتعليم المهني مهم جدا جدا، لكن ينظر له في دولنا على انه درجه تانية وثالثه، لانه ارتبط بشكل كبير بان اللي بيتخرج منه بيشتغل ايه في النهايه، هيشتغل عامل او هيشتغل يعني مهنه اقل اجتماعيا من المهن الاخرى. وعلى فكره في برضه مازال في دول الغرب كتير بينظروا بنفس الطريقه، يعني في امريكا كتير جدا بينظروا بنفس الطريقه للفرق ما بين خريج الجامعه وخريج المدارس المهنيه. لكن احنا فعلا العالم ابتدى فعلا يبقى محتاج لنظره مختلفه تماما، خاصه في ظل انه يعني بقى في يعني كم ضخم جدا من خريجين الجامعه اللي مش لاقيين شغل وتخصصهم ما بقاش مطلوب في سوق العمل.
0: استاذ ميرهان، وهنا السؤال، الى اي مدى توسع التعليم الجامعي في المنطقه ادى احيانا الى زياده اعداد الخريجين من دون ارتباط كاف بحاجات سوق العمل؟
2: بالضبط. المشكلة عمالة تتفاقم تاني بسبب يعني نظرة اجتماعية بدون سرعة تفاعل مع الأحداث من جانب الجامعة ومؤسسات الجامعية، انه طب ما تخلونا يا جماعة في الجامعة نبدأ ان احنا نطور التخصصات انها تبقى اكتر ميالة الى انها تلبي احتياجات السوق المهنية من النواحي المهنية، اكتر من ان احنا نفضل نحشي المقررات في الجامعة ب يعني حشو نظري. ده برضو محتاج نظرة كبيرة جدا من الجامعات. في الغرب وفي الشرق، بس في الشرق موضوع تطوير المقررات وحصول على موافقات تطويرها أصعب بكتير منه في الغرب.
0: هل تحتاج
2: بسبب كتير من الروتين كتير من الروتين.
0: هل تحتاج المناهج الجامعية إلى أن تصبح أكثر ارتباطا ربما بالمهارات التطبيقية، أم أن المشكلة برأيك أساسا في الفصل بين التعليم الأكاديمي والمهني؟
2: والله المشكلة في الناحيتين، يعني هو أصلا كون أن في فصل بين ده وده، وده إرث ثقافي وفكرة أنه التعليم المهني ده بس مرتبط بأنه حاجة حرفية مش بالضرورة يكون ليها ارتباط بأصل العلم اللي طالع منه هذه الحرفة. ده جانب. والجانب الآخر هو أنه المجتمع بيضغط على أن أنا عايز ابني يطلع ما يطلعش صنايعي، ما يطلعش حرفي، عشان يعني ما يتبصلوش على أنه هو أقل مستوى. فده محتاج ثورة في نظرة المجتمع نفسه للشخص المهني اللي عنده المهنة دي، ومواكبة من المؤسسات الجامعية للتطوير.
0: طيب أستاذة مرهنة، أتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ محمد أبو عمارة الخبير التربوي، نرحب بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا بك
0: أستاذ محمد. هناك حديث مستمر عن حاجة سوق العمل ليس فقط في الأردن بل أيضا في العديد من البلدان العربية، الحاجة إلى تقنيين وأصحاب مهارات. لماذا لا تنعكس هذه الحاجة على اختيارات الطلبة؟
3: يعني زي ما تفضل زميلتنا حكت عن الموروث الاجتماعي، خلينا نحكي أو نظرة طبقية للمهن. للأمانة ما زالت يعني الموروث الاجتماعي، احنا بدنا يعني اي مواطن اردني او عربي، انا بشوف الثقافة العربية انا تحديدا بنحب بدنا يكون طبيب، مهندس، معلم، محامي، يعني يتعامل مع بيئة خليني احكي اقل لا يبذل فيها مجهود عضلي. ولكن انا مشان يعني بالاردن صار في تغيير من 3 سنوات، اضافوا تخصص جديد اسمه البيتك اللي هو المهني خليني أحكي. وصار هو يخضع لاختبارات ثانوية عامة وصار يؤهل الحرفيين. إحنا مشكلتنا بالموروث الاجتماعي ونظرة طبقية للمهن، مع العلم بأنه زي ما حكت الآن زميلتنا بأنه هو عاوز يبقى بيه، طب هو البيه معاه مصاري وفعليا اللي معاه فلوس هو اللي بيشتغل مهن. يعني إحنا مثلا بالأردن اللي بيشتغل بأي مهنة مثلا حداد أو مواسرجي أو سباك، للأمانة هو بيطلع فلوس أكثر من طبيب بكثير بأضعاف. فإذا هي نظرة مع الأيام أنا متأكد إنها تختلف، ولكن تغيير نظرة هو ما بتمش مش مجهود فردي، هو بده مجهود حكومي. يعني هو لازم الحكومات تتبنى موضوع التربية المهنية، تحط برامج للطلبة إنه أنا أنت حاب تطلع مثلا بأي حرفة من الحرف، نجار، حداد، ميكانيكي سيارات، ممتاز. ولكن كونه إحنا نحب الدراسة بالبلدان العربية، بنحب أولادنا يروحوا على المدرسة، يكون موضوع ضمن قنوات تعليمية. وهذا الحكي الأردن قطعت فيه شوط طويل، عملت برنامج البيتك، وللأمانة هو برنامج كثير ناجح، جدا ناجح، وأصداءه بالأردن عالية جدا، وله الفضل. أنا بحكي لك بالأردن لو بتعمل دراسة مسحية عن نظرة المجتمع للمهن ما قبل البيتك وبعده، أنا بحكي أنها تغيرت مش أقل من 30-40%. وبس في خريجين لسوق العمل ويلاقوا مهن برواتب مجزية، أعتقد نظرة مع التغيير وتوجه الحكومي راح تتغير أكيد.
0: أستاذ محمد اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من ياسر من الأردن من عمان تحديدا. ياسر يقول أحد أهم الأسباب في تخلف البلدان العربية عن الصناعات المتقدمة هو عدم الاهتمام بالتعليم المهني ورواج الثقافة التي تنظر إلى الشهادة الجامعية كخيار أولي. للأسف التعليم المهني يتم إليه النظر على كونه للفاشلين ولأصحاب الدرجات المتدنية. ما رأيك بتعليق المستمع ياسر أستاذ محمد؟
3: لا بالبداية أنا بحبش وصف الدول العربية بدول متخلفة، أنا أعترض على هذا العبارة.
0: لا هو يتحدث عن الصناعات.
3: يعني أنا أسمع يعني أعترض أو بداية أعترض على هذه النقطة. النقطة الثانية هذا أنا تحدثت الكلام هذا كان موجود، ولكن هذا حتى يتم تغيير هذه الصورة النمطية عند الجمهور الناس اللي هم أولياء الأمور، هذا موضوع بده جهد حكومي، بده برامج تعليمية وبده توعية مجتمع عبر الإعلام زي برنامج حضرتك الآن اللي إحنا عم نتحدث فيه عن هذا الموضوع، نوعي الناس بأنه بالنهاية المهني أو صاحب الحرفة هو أول شيء بس بيجي دخل عالي، والشغلة الثانية العالم رايح مع وجود الاي اي وتدخله في كل المهن. احنا مثلا بالاردن عندنا المهندسين في عندنا بطاله شديده، الاطباء عندنا بطاله شديده، الصيادله عندنا بطاله شديده، المعلمين عندنا بطاله شديده. تخيل هذه مهن مثلا بيميلوا لها اولياء الامور، طب يا عمي ابنك بده يدرس طبيب وبده يقعد بالبيت ما في له عمل، او مهندس ما في له عمل، بينما اللي بيشتغل مثلا بسيارات الكهرباء او سيارات الهايبريد الجديده عم بيلاقي فرصه عمل مباشره براتب عالي جدا. فللامانه انا بحكي بالاردن، تجربتنا بالاردن كوني انا عامل في قطاع التربيه والتعليم، التجربه خلال الثلاث سنوات الماضيه الثقافة المجتمعية تغيرت بنسبة عالية، والدلالة على كلامي بأنه عدد الملتحقين برنامج البيتك اللي هو التعليم المهني زمان كان يقرأ يعني يقول الصفر قريب من الصفر. العام الماضي انتسب لهذا البرنامج 20,000 طالب من سنة واحدة، تخيل.
0: أستاذ محمد،
3: الموضوع بده مجهود حكومي مش مجهود فردي.
0: نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الأستاذة ليلى شمس الدين، الأستاذة في علم الاجتماع. نرحب بك أستاذة ليلى.
4: تحياتي وشكرا لكم على الاستضافة. تحياتي لك وضيوفك الكرام.
0: أستاذة ليلى شمس الدين، لماذا لا تزال الشهادة الجامعية في بعض المجتمعات مرتبطة بالمكانة الاجتماعية والنجاح، بينما ينظر إلى التعليم المهني بدرجة أقل من التقدير وأحيانا بدرجة دونية؟
4: صحيح، سؤال مهم جدا، وأيضا الإجابة التي تطرق إليها ضيفك منذ قليل مهمة كثيرا. هذا الأمر ينسحب بشكل عام وبصورة عامة على كثير من دولنا العربية تحديدا، لأن النظام التعليمي بداية ساهم تاريخيا في إنتاج هذه التراتبية. عندما يوجه المتفوق تلقائيا نحو التعليم الأكاديمي يصبح التعليم المهني في المخيال الاجتماعي مسارا لمن هو علامته أقل أو فاشل دراسيا. إذا أنا أردنا أن نفكر قليلا، كم من الأهل عندما يتفوق أبنائهم في الشهادة الثانوية ويحصلون على درجات عالية في المعدلات، هم يدفعونهم إلى دخول السوق المهني وإن كان مردود المالي أكثر. الأمر مرتبط بالصورة النمطية التي تكونت تاريخيا منذ نشأة الجامعات، وبسبب يعني القلة التي كانت تسود في هذه الدول العربية بأن الشهادة هي الحصن الذي يؤمن المكانة الاجتماعية أولا والموقع والدور الاجتماعي قبل أن يعني ننظر إلى المردود المادي، وهو ما تطرق إليه بشكل أو بآخر الضيف الكريم منذ قليل عندما قال أنه طبيب يتعلم ويجلس في المنزل، ولكن في المجتمع ينظر إليه على أنه طبيب، يعني يتعامل معه بما يحمل من شهادة وليس بما يكسب من مادة. فإذن نحن لا نصف الفرق بين المسارين، المسار الأكاديمي أو المهني، وإنما نصنع هرما بينهما. فعندما يتعلم الطالب أن دخوله المهني قد يعني اجتماعيا ما لا يستطيع ولن يستطيع أن يحققه عندما يدخل الجامعة، لذلك يتحول تلقائيا إلى التعليم الأكاديمي. طيب. ولا يقول أنني أريد أن أتوجه إلى التعليم المهني. عفوا اسمح لي هنا أن أضيف جملة صغيرة. شكرا. فإذا السؤال الذي أحب أن أطرحه هنا لنكشف عمق المشكلة، أن صورة المهنة تتغير أبطأ من المهنة نفسها، وهذه معلومة مهمة جدا. فإذا والأهل عادة والمجتمع بشكل عام في الدول العربية المجتمعات الموجودة تقيس هذا التصور منذ إلى القرن العشرين، ولا ينظرون إلى ما يحصل من تطور في سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.
0: أستاذة ليلى، إلى أي حد تلعب الأسرة دورا في دفع الأبناء نحو الجامعة حتى عندما لا تتناسب ميولهم أو قدراتهم مع التعليم الجامعي أو الأكاديمي؟
4: الحقيقة سؤالك جد مهم، لأنه الأسرة هي أساس، الأسرة هي نواة في هذا المجتمع. يعني الأسرة هي أساس، عندما أحيانا الأب والأم يترجمون ويفسرون ويعني يفرضون على أبنائهم ويغدون فكرة أن يحقق الأبناء ما لم يستطع الأهل أحيانا أن يحققوا هذه المكانة وهذا الدور الاجتماعي. عندما نقول أن اختيار التعليم في مجتمعاتنا ليس قرارا فرديا بالكامل، لأنه يحدث داخل العائلة وأيضا داخل شبكات القرابة والتوقعات الاجتماعية. عندما يختار أي شاب عربي أو شابة طبعا اختصاصهما، لا يدخل معه إلى غرفة القرار وحده ويقرر فيأخذ القرار، يدخل الأب والأم وصورة العائلة وما قد يقوله الأقارب والأصدقاء ومفهوم النجاح الذي نربي عليه أبنائنا أحيانا، حتى كما قلت الأحلام التي لم يستطع الأهل أن يحققوها. فإذا نحن ضمنيا مرتبط التعليم المهني في مخيلنا الجمعي بالقدرة الأكاديمية الأقل، وليس مرتبطا بنوع مختلف من الذكاء أو الكفاءة. طيب. فإذن
0: أستاذة ليلى اسمحي لي، تصلنا رسالة من عامر يكتب إلينا من رام الله. عامر يقول: كان حلمي أن أتعلم النجارة، ولكن أجبرت على دراسة المحاسبة، اليوم أنا موظف أكره مهنتي. عمي. يعني شهادة في غاية الأهمية، ربما أنقلها إلى الأستاذ محمد أبو فروة الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي والمشارك في جامعة الشرق الأوسط، ينضم إلينا من الأردن. نرحب بك أستاذ محمود.
5: حياك الله.
0: ألو.
5: أهلاً.
0: إذا هناك مشكلة مع الخط مع الأردن، سنحاول إعادة الاتصال إذن مع الأستاذ محمود أبو فروة الرجبي مرة أخرى. ربما أنقل هذه الرسالة إلى مرهان زيدان. مرهان زيدان معنا صحيح؟
6: والله أنا دايما أقول إنه عندنا فجوة كبيرة جدا ما بين رغبات الرغبة اللي عند الإنسان، شغفه الحقيقي، ما بين اللي بتتيح له المنظومة إنه يعمله في حياته فعلياً. وأنا يمكن يعني دايماً بقول لطلابي، لأفراد أسرتي، للمقبلين على الدخول الجامعة من العيلة، أو امشي وراء الحاجة اللي أنت بتحبها، لأن أنت حتى لو كنت طبيب فاشل فأنت في النهاية طبيب فاشل، أحسن لك تبقى نجار ناجح ولا إنك تكون طبيب فاشل. فالأحسن دايما الإنسان يشوف شغفه فين ويطوره، يعني مش
0: عيب الإنسان. نعم. يعني وصلتنا رسالة في غاية الأهمية من عامر من فلسطين من رام الله، عندما قال يعني كنت أحلم أن أمتهن مهنة النجارة وأن أكون نجار، لكنه أجبر على دراسة المحاسبة، ويقول يعني أنه يكره هذه المهنة. كيف يؤثر ذلك على حياة الشباب؟ يعني هناك أيضا البعد النفسي الاجتماعي الصحي أحيانا.
6: للأسف الشديد إحنا في دولنا العربية، يمكن في دول تانية كتير، يعني يمكن أنا لمست نفس الأشياء اللي إحنا بنعانيها دي في دولنا العربية، في أمريكا مثلا نفس الأشياء، نفس الفكر. الإنسان لما ما بيشتغلش الحاجة اللي هو عايزها بيفضل تعيس، مدى حياته تعيس. ودي حاجة مشكلة الناس كتير مش عارفها. طبعا الأهل بيبقوا عايزين أحسن حاجة لأبنائهم، هم فاكرين إن ده كده أحسن حاجة، والحكم الأساسي بيبقى طب أنت هتطلع من الدراسة دي تشتغل إيه، يعني هتتعين إيه في الآخر. وينسى الكثير جدا من الأهالي إن العالم يتغير بشكل سريع للغاية. النهاردة ناس كتير بقت بتشتغل حاجات غير اللي تخرجوا منها وناجحين فيها جدا جدا. فإحنا بقينا بنقصر رؤيتنا على طب ابني هيتخرج من الكلية دي يشتغل إيه، وبينسوا إن الديناميكس بتاعة المهن بتتغير بشكل سريع جدا. فالإنسان يدرس اللي هو شغوف بيه.
0: اسمح لي أستاذ مرهان زيدان، ينضم إلينا إذن مجددا محمود أبو فروة الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط. نرحب بك أستاذ محمود.
5: أهلا وسهلا وحياك الله.
0: أهلا بك أستاذ محمود. كيف تصنع صورة النجاح في بعض المجتمعات؟ وهل تعتقد أنه من الضروري إعادة تعريف النجاح التعليمي بحيث لا يقتصر فقط على الشهادات العليا؟
5: نعم، يعطيكم العافية. أولا نحن في غالبية الدول العربية ضحايا لصورة متراكمة تحولت إلى صورة نمطية أن الشخص الناجح يجب أن يكون خريج أكاديمي، خريج جامعة، يتم إعداده ليكون موظفا تقليديا، دوره ينحصر في التوقيع والأختام. هذا الأمر التقليدي بدأ مع الدول العربية عند بداية التعليم، انتشار التعليم، وبدأ ينتشر، بدأت صورة إيجابية للإنسان المتعلم، والهدف الأسمى أصبح هو الحصول على وظيفة حكومية. لكن التغيرات السريعة التي نعيش فيها الآن بدأت تغير هذه النظرة. الآن أصبح النجاح للأسف في جزء منه مرتبط بمنصات التواصل الاجتماعي واليوتيوبر وما شابه. بنفس الوقت من ناحية التعليم الآن بدأ مثلا في الأردن موضوع البي تك بدأ بقوة، وأحد الزملاء تحدث عنه سابقا في البرنامج. هناك محاولة من أجل رفع الطاقة الاستيعابية لهؤلاء إلى 80,000 طالب خلال 5 سنوات. هذا التعليم قائم ويدمج ما بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني العملي، بمعنى أننا نراعي الصورة الإيجابية للتعليم الأكاديمي عند الناس، وفي نفس الوقت نوجه الطلبة إلى التعليم الذي يدخلهم أسرع إلى سوق العمل والذي تتوفر فيه فرص أكثر من التعليم الجامعي. للأسف الشديد أن الصورة المبنية على التعليم الجامعي، ونحن هنا لسنا ضد التعليم الجامعي طبعا، ولكن الصورة المبنية أنه مجرد الحصول على كرتونة تعلق في الصالة ثم الحصول على وظيفة حكومية بالكاد تكفي المعيشة، لكن الآن الشباب بدأوا يتغيروا وأصبح هناك أفق أعلى. هناك من يطمح إلى التفوق في ريادة الأعمال، وهناك من يعرف أن العمل المهني مثلا المبني على العلم والقائم على الإبداع والابتكار يمكن أن يوصل الإنسان إلى أفضل مما نتصور. والأخ الذي تحدث من خلال رسالته عن أنه كان يريد نجارا، حقيقة النجار والحداد وكل المهن الشعبية ليست سيئة، بالعكس هي شيء جميل، ولكن تحتاج إلى بعض التطوير، تحتاج إلى أناس يقومون بتطويرها ولديهم هذه العقلية حتى تتغير الصورة. للأسف الشديد أن الصورة ما زالت موجودة عند بعض الناس ممن لديهم القرار. الآن العائلات التي فيها ديمقراطية داخلية التي يختار فيها الابن مساره بدأت تتغير أيضا.
0: نعم، اسمح لي أن أقرأ هذه الرسالة لجيهان، تكتب إلينا من مصر. جيهان تقول: الموضوع ليس له علاقة فقط بسياسات التعليم، بل له أبعاد اجتماعية أكثر خطورة. على سبيل المثال، الشاب الذي ليس لديه شهادة جامعية سيجد صعوبة كبيرة أحيانا في التقبل المجتمعي وفي الزواج، الحصول على امرأة وتكوين عائلة. هل لديك تعليق على رسالة المستمعة جيهان أستاذ محمود؟
5: نعم، الأستاذة جيهان أصابت كبد الحقيقة إلى درجة عالية جدا، وإن كنت أنا أؤمن من الناس الذين أؤمن بالتغيير وسأتحدث كيف هذا. تقليديا عندما يذهب شخص لخطبة فتاة، السؤال الأول: ما الشهادة التي
0: شو دارس؟
5: معك الآن؟ شو دارس؟ لأنه هي أيضا عندما ستجلس مع صديقاتها ستتحدث عن شهادة زوجها. لكن هذا الآن بدأ بالتغير، وأنا أريد أن أدلل على كلامي كي لا يقال أنه أمنيات. الآن نحن لدينا في الأردن كان الشباب الجامعي لا يقبل على بعض الوظائف مثل الباريستا أو صناعة القهوة الإيطالية، العمل في المقاهي في المطاعم، كان يتم استيراد عمالة طبعا مع احترامنا الشديد لها من الخارج. لكن الآن غالبية هذه المقاهي عمل فيها طلبة جامعات، بمعنى بهدف توفير تكاليف دراستهم، وبعضهم يستمر بعد التخرج لأنه لا يجد وظيفة في شهادته، وبعضهم يبدع في ذلك. لم يعد هذا الأمر مخجلا. أنا أرى طلبتي عندما أذهب إلى بعض المقاهي يأتي لي ويحتضنني، لا يختبئ كما كان يحصل في الماضي. هذا دليل أن العقلية بدأت تتغير، العقلية العربية بدأت في الغالب طبعا وليس عند الجميع تكون أكثر عملية. الطالب هنا العمل ليس خجل، وهذا جزء من التراث العربي والإسلامي القديم والإنساني أيضا، لكن بدأ يدرك أن العيب الوحيد هو أن لا يعمل، أن يبقى معتمدا على والده، أن لا يدخل الجامعة لأنه لا يمتلك قسطة مثلا.
0: تصلنا الكثير من الرسائل. أبو ليث من كركوك من العراق يقول: المشكلة في المؤسسات، ما فائدة التعليم عندما تتخرج وتصبح بلا وظيفة في البيت؟ هناك لدينا آلاف الخريجين وهم يتظاهرون يوميا، ولا حياة لمن تنادي المحسوبية والفساد. أيضا تنخر مؤسسات الحكومة. رسالة أخرى تصلنا من مضر، يكتب إلينا من الأردن. هناك رسائل كثيرة من الأردن. إذا مضر يقول: تعرضت للتنمر وأنا في المدرسة لأن والدي كان يعمل في صالون حلاقة يمتلك هذا الصالون، وكان ينظر إلي بشكل دوني مع أننا مقتدرون ماليا ووضعنا المالي ممتاز. رسالة في غاية الأهمية أنقلها إلى ليلى شمس الدين، أستاذة علم الاجتماع من لبنان. أستاذة ليلى شمس الدين، هل لديك تعليق على رسالة المستمع مضر؟
4: عندما كنت أتحدث عن هذه الرسالة يعني استرجعت في ذهني منذ سنتين كان هناك خريج في جامعة القديس يوسف في بيروت، خريج جامعي، كتب يعني نشرت تجربته على وسائل التواصل الاجتماعي. قال فيها كان يشكر إدارة الجامعة لأنه كان يعمل حارس في هذه الجامعة، وفي أحد الأيام قدمت له الإدارة، يعني القصة طويلة عن عرضها بالتفصيل، عرضا كي يعني يتناول أو يدخل التعليم الأكاديمي في الجامعة بمساندة الإدارة وأن يبقى يعمل في وظيفته لكي يحصل المردود المادي. هذا الشاب تخرج وأخذ رسالة، أخذ الإجازة الجامعية، واعتبر في كلمته في التخرج أنه ارتقى من يعني من أن يكون حارس في هذه المؤسسة الجامعية إلى أن يبحث عن وظيفة بهذه الشهادة الأكاديمية. طبعا القصة إنسانية ومهمة جدا، وممكن أن نفتح أمامنا آفاق كثيرة، ولكن في الوقت ذاته وضعت عدة أسئلة. نصور للمجتمع على أن الشهادة الأكاديمية هي الأمر الذي يجب أن نحصل عليه لكي نحقق هذا الدور المقبول اجتماعيا، وأيضا لا نفتح المجالات في للخيارات المهنية ليس فقط في تعداد تخصصات وما يجب أن يواكب هذا القرن وإلى آخره، وإنما أيضا في العمل على إعادة برمجة تفكيرنا ونظرتنا لحاملي هذه الشهادة. وهنا أؤكد على ما ذكر وما ذكرت أنا في هذا اللقاء، أن المجتمع وأن الناس الموجودون في المجتمعات لا يقيمون الأشخاص بمكسبهم المادي كما ورد في هذه الرسالة التي تفضلت بها، وإنما يقيمون موقعهم ودورهم الاجتماعي بحسب الوظيفة. لو كان والده محاميا أو مهندسا أو طبيبا عاطل عن العمل، أعتذر عن كلمة استخدام عاطل، لا يجد فرص في العمل، لكان يقدر اجتماعيا أكثر مما يملك هذه المهنة. ولكن عفوا، التغيير الثقافي ليس بسيطا لهذه الدرجة. نحن نعيش اليوم ما نحمله إرث منذ قرون وليس منذ سنة أو سنتين. هناك فروقات بسيطة كما تفضل الدكتور منذ قليل، ولكن لا يمكن كثيرا أن نبني عليها، لأننا نحتاج إلى منظومة متكاملة بين البيت والمدرسة والتربية والإعلام، التربية المنظومة التربوية والتعليمية والإعلام، لكي نبني أجيال تؤمن بأهمية هذه المهن وتتناسب مع العصر، وأيضا نقلل في عالمنا العربي من استخدام تعابير مثلا عامل النفايات، لا يجب أن أقول الخادم، نقول خادمة، نقول مساعدة منزلية، يعني إدخال مصطلحات وتعابير إلى الاستخدام تقلل من دونية، نحن ننظر بدونية إلى التعليم المهني وخريجي التعليم المهني وأصحاب المهن الحرة، وبذلك مع الوقت يمكن أن يعني نرتقي بهذا التفكير. طيب. ولا يكفي العمل على مسار دون مسارات متعددة.
0: أستاذة ليلى اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ محمد أبو عمارة. أستاذ محمد أبو عمارة معنا صحيح؟ ألو؟
3: موجود. نعم.
0: أستاذ محمد، أريد أن أعود إلى رسالة المستمع مضر، وهي رسالة في غاية الأهمية ومؤثرة، عندما يعني قال يعني أنه كان يتعرض للتنمر لأن والده يعمل في صالون للحلاقة. يعني كيف يمكن تغيير هذه الصورة المجتمعية؟
3: يعني من البداية بدأنا نتفق على تعديل صورة مجتمعية، يعني هو بمرش بيوم وليلة، هو بده خطط على مستوى عالي، وتمر لي ربما نحتاج لجيل كامل أو لجيلين لتغيير الصورة. ولكن أنا شايفه يعني بجيل الزد، هذا جيل جديد، إنه صاروا يعني الاهتمام بالشهادة صح ما زال موجودا، ولكنه أنا أعتقد أنه أقل بكثير من السابق. يعني صار الآن بيهتموا مثلا طلب الخريجين بيهتموا بأنه يحصل مثلا دخل مالي عالي، مشان هيك بنلاقي في كثير مثلا بيشتغل يوتيوبر. هلا هو بيكون يوتيوبر، هو مش متخصص بمجال الاعلام، ولكنه اشتغل بمجال التصميم الجرافيكي، بمجال مثلا الاي اي الان، يعني في مهن جديده عم بفردها الاي اي علينا، هي لا تحتاج لشهاده بكالوريوس، ربما يكون عنده دوره وبرنامج معين واتقن العمل عليه، فبالتالي حقق دخل عالي. فبالتالي هي النظره اللي انا شايفه يعني من الميدان، انه عم تتغير. يعني هذا الطفل او الشاب اللي كان والده عنده صالون حلاقه ودخله عالي والولاد بتنمروا عليه كونهم، يبدو انه اول شيء اختيار المكان غير صحيح، المكان اللي بيدرس فيه، اللي هو انت بتعرف احيانا المدارس نفسها هي عباره عن مجتمعات. فيبدو انه اختيار المكان هو غير مناسب، وهو لم يطرح حاله وضعه بشكل جيد. اعتقد لو انه الان اعاد الدراسه في المدارس الاردنيه لم يتم التنمر عليه، لانه الطلبه صار في استيعاب اكثر لهذه المهن. وللامانه انا بحكي الاردن في دول يمكن غيرها بموضوع نظام البيتك اللي هو المهني، يعني ما تتخيل تغير وجهه نظر المجتمع بالنسبه للمهن الإيجابية كم صارت. للأمانة بدرجة عالية جدا، يعني عم تتغير النظرة. ولكن زي ما أنا يعني سابق حديثي ذكرت إنه تغيير هذه النظرة زي تعديل السلوك لدى الأطفال، مش بكبسة زر، هو بده وقت وبده جهد حكومي وجهد إعلامي، والأسر تتعاون، بده تعاون، يعني تعاون من كافة أقطاب المجتمع، المدرسة، المناهج الدراسية، وزارة التربية والتعليم، الإعلام، وزارات الإعلام في الدول، البرامج، مشاهير السوشيال ميديا، أن يتم التحدث عن هذه المهن وتوجيه الناس لها بطريقة إيجابية. أعتقد نظرة خلال فترة لن تطول كثيرا سوف تتغير لصورة إيجابية بإذن الله تعالى.
0: أعود إلى مرهان زيدان. مرهان زيدان معنا صحيح؟
7: نعم صحيح.
0: أستاذة مرهان، أقرأ لك رسالة سهاد تصلنا من ألمانيا. سهاد تقول: عند التقدم إلى عمل في ألمانيا لا يهتمون بشهادة الجامعة، وأحيانا حتى لا يطلبونها، بل يتم التركيز على المهارات والخبرات بشكل أساسي. ما رأيك برسالة المستمعة؟
7: كلام صح تماما، وكثير من الدول العربية الآن أصبح عندهم نفس التوجه بالقطاع الخاص. إحنا للأسف عشان عندنا موروث من العمل الحكومي، أو إن اللي بيشتغل في الميري أو في الحكومة هو ده الموظف المحترم. يعني الموضوع زي ما زميلي اللي اتكلم قبلي الموضوع هيحتاج وقت جيل أو جيلين عشان يتغير. إحنا النهاردة القطاع الخاص والشركات يمكن بيطلبوا الشهادة دي باعتبار انها هتدي كده يعني مفتاح ان الانسان ده متعلم ايه، لكن واقع الامر هما بيبصوا على مهاراته وقد ايه هو مميز. فهي الفكرة نفس الكلام اللي قاله زميلي، هو بالضبط الكلام ده صح 100%. لازم جهد يعني من الحكومة تبدأ تبرز يعني ايه مهن، وتبدأ تعمل تعليم مهني ليه صورة مختلفة. يمكن حصلت عندنا تجربة في مصر من حوالي يمكن 15 سنة تقريبا، وكان في تعليم مهني بشكل جديد، خلينا أقول لك يعني شيك، وابتدى يعملوا عنه دعاية حلوة جدا عن أن ده بقى المستقبل، فابتدت الأهالي تتقبل الفكرة وتبعت ولادها للمدارس المهنية دي. وبقى الطالب متخرج من المدارس المهنية دي داخل الجامعة مثلا يقول إيه أنا خريج كذا، وبافتخار. يعني كان زمان لا، اللي خريج مدرسة مهنية دي بيخبي نفسه. لكن اللي خريجين المدارس دي تحديدا كانوا مميزين جدا وبيقولوا بمنتهى الفخر. فالفكرة ان الحكومة ساعتها بذلت مجهود كبير في الترويج إعلاميا لفكرة المدارس دي، فهو ده اللي احنا محتاجينه، ترويج إعلامي مع حديث عن المهن، مع فتح مدارس ليها شكل وطبيعة مختلفة شوية، بتدرس مهن وكل حاجة بس بشكل مختلف شوية عن الموجود حاليا.
0: واضح. أعود إلى محمود أبو فروة الرجبي. أستاذ محمود، يعني ما الدور الذي تلعبه المنصات، منصات التواصل الاجتماعي؟ يعني نحن نعلم الشباب اليوم يعني ربما ينظرون إلى العالم من خلال هذه التطبيقات، هل تعتقد أنها تلعب دورا إيجابيا أم سلبيا فيما يتعلق بالموضوع؟
5: أنا أعتقد أنها تلعب الدورين معا. هناك دور إيجابي في موضوع تقليل النظرة السلبية لبعض المهن، لكن الدور السلبي للأسف له علاقة بالطبقية وبالحصول على المنافع الكبيرة والمال وإظهار الثراء، هذا فيه شيء سلبي جدا. بخصوص موضوع المهن وتعليم المهني، لم أرصد أنا من خلال متابعة منصات التواصل الاجتماعي أشياء سلبية ضد المهنيين كما هي موجودة في السينما العربية التي كانت تظهر المهني بطريقة سيئة. للآن لم يظهر هذا، لا أدري إذا كان موجود في أماكن أخرى، أو ربما أنت تعرف أن منصات التواصل الاجتماعي توزع من خلال الاهتمامات أو ما شابه. على كل منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في الترويج بأهمية المهارات، بأهمية العمل المهني. وأريد أن أعطيك هنا صورة يعني ليس لها علاقة بالمنصات، طريفة. أننا في الأردن الآن من يريد أن يدرس ابنه في مدرسة خاصة في المهني سيدفع ضعف القسط. هذا لم يكن موجود سابقا، يعني بمعنى الآن الصورة أصبحت أن هذا الذي يدرس هذا الأمر طبعا في المدارس الخاصة سيدفع أكثر ممن يدرس المسار الأكاديمي الاعتيادي.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمود أبو فروة الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي المشارك في جامعة الشرق الأوسط، حدثتنا من الأردن. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذة ليلى شمس الدين أستاذة علم الاجتماع من لبنان، محمد أبو عمارة الخبير التربوي من الأردن، ومرهان زيدان الأستاذة الجامعية والمستشارة في مناهج وطرق البحث العلمي من مصر. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
8: ما بقتش أخاف، ما بقتش بهرب من المراية، ما بقتش أدور حتى على أصل الحكاية، بقيت في الضلمة.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى الجزائر.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: شهدت الجزائر في الأيام الأخيرة موجة حرائق واسعة وغير مسبوقة وسط درجات حرارة تجاوزت 45 درجة ورياح قوية ساهمت في سرعة انتشارها وخلفت الحرائق خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسبابها وحجم الحرائق المفتعلة بينها. في خضم ذلك وجه الرئيس عبد المجيد تبون نحو تشديد العقوبات على المتسببين عمدا بالحرائق وصولا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام. للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا الأستاذة فتحية زمموش الصحفية. نرحب بك أستاذة فتحية.
2: صباح الخير، أهلا بكم، شكرا جزيلا على استضافتكم.
0: أهلا بك أستاذة فتحية زمموش، كيف تبدو صورة الحرائق الأخيرة على الأرض وما الذي يميز هذه الموجة عن حرائق شهدتها الجزائر في السنوات الماضية؟
2: والله أولا نعزي أنفسنا ونعزي كل الجزائريين بعد هذه الحرائق المأهولة، وهي مأساة وكارثة على الغابات، هكتارات من الأراضي الزراعية، الغابات ضحايا من ضحايا بشرية، بالإضافة إلى خسائر كبيرة. طبعا على الأرض نحن أمام مأساة إنسانية وبيئية أفضل، بالإضافة إلى أنها لم تكن يعني هي حالة أو وضعية سيئة ووضعية مأساوية غير مسبوقة. بالإضافة إلى كون هذه الحرائق أنها انتشرت على نطاق واسع من مناطق ولاية جيجل عبر الخطوط، ولكن إنها أيضا شهدت ولايات أخرى أيضا شهدت نفس الوتيرة من الحرائق في نهاية شهر أوت المنقضي، يعني تقريبا 9 ولايات جزائرية شهدت هذه الحرائق.
0: أستاذة فتحية زمموش، هناك تفاوت في بعض الأرقام الرسمية والتقديرات المتداولة بشأن عدد الضحايا والخسائر، يعني هل لديكم معلومات حول أعداد الضحايا والخسائر بالتحديد أم لا؟
2: والله بالنسبة للأرقام طبعا في الأول اليوم الأول من الحرائق والإعلان الرسمي لوزير الداخلية طبعا هناك أرقام متضاربة، لأنه لحد الآن التحقيقات متواصلة، بالإضافة إلى تعداد الضحايا على الأرض يفترق من بلدية إلى بلدية، ولا تنسوا أن المنطقة هي منطقة جبلية يعني وصعبة ووعرة، وبالتالي فإحصاء عدد الضحايا يتم عبر كل بلدية تضع الإحصائيات. وطبعا نحن ننتظر أن الجهات الرسمية ستعطي تلك الأرقام بطبيعة الحال، ولكن نحن الآن لا يهم البشر، ليسوا أرقام، ولكن نحن أمام كارثة يجب التضامن بين الجزائريين، يجب أيضا إيجاد حلول عاجلة واستعجالية لإيواء ضحايا الذين فقدوا بيوتهم. بالإضافة إلى أننا ندخل شهر سبتمبر وشهر الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي وتحضيرات للعودة المدرسية.
0: أستاذة فتحية، يعني وهنا نقطة في غاية الأهمية، نتحدث عن مساحات واسعة يعني احترقت وطلتها النيران، نتحدث عن أناس فقدوا منازلهم وأيضا مصادر رزقهم، لأن أيضا نتحدث عن مناطق زراعية وغابات، يعني كيف تأثر السكان بما حصل بهذه الحرائق وكيف تفاعلت الحكومة مع المتضررين؟
2: بطبيعة الحال هي المنطقة الجبلية، منطقة جيجل تضم تقريبا 22 بلدية، أغلبها غابات وأغلب السكان هم يعيشون ويقتاتون وأرزاقهم توجد في هذه الغابات، طبعا من زيتون من عنب من محاصيل أيضا، بالتالي فهم تضرروا كثيرا من ناحية أرزاقهم. بطبيعة الحال الإنسان يعيش على رزقه وعلى أرضه وعلى اتصاله أيضا بالأرض، لأن بالنسبة لهم الأرض هي كل شيء، هي حياتهم، هذا من ناحية الإنسانية. من ناحية الرسمية والحكومية تعهدت الجهات الرسمية وخاصة رئيس الجمهورية بأنه سيتم تعويض 100% لكل المتضررين قبل منتصف الشهر الحالي، وبالتالي فالدولة ستكون إلى جانبهم كما سبق لها أن فعلت في كثير من الكوارث الطبيعية سواء الحرائق أو الزلازل أو فيضانات. طبعا نحن ننتظر أنه يتم استيواءهم مؤقتا ثم تعويضهم تعويضات بالنسبة سواء بالنسبة لرزقهم لأعمالهم للفلاحة لتعويض طبعا تعويض غرس الأراضي بشجيرات جديدة يعني نعم. ننتظر ذلك في الأسبوعين القادمين إن شاء الله.
0: فتح يا زماموش يعني قضية أخرى انبثقت من هذه الكارثة كارثة الحرائق التي طالت مناطق واسعة. يعني الموضوع يتعلق أيضا بإعلان الرئيس عبد المجيد التبون التوجه نحو تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتسببين عمدا بالحرائق. يعني كيف يتفاعل الجزائريون مع هذه النقطة بالتحديد؟ وهناك شيء من الجدل أيضا على منصات التواصل، هل كان جادا الرئيس بهذا الطرح أم لا؟
2: بالنسبة للقرار هو قرار رئيس الجمهورية وله كل الصلاحيات في إبداء أو في تقديم أي قرار، خاصة نحن لا يمكننا فصل هذا القرار من سياق البحث عن محاسبة المتورطين في إجرام الحرائق عمدا. طبعا بالنسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام هي متوقفة أو مجمدة منذ سنة 1993، وبالتالي فالقرار كان قرارا سياديا قرارا.
0: هل هو تصريح أم قرار؟ هل هو مجرد تصريح؟
2: لا، هو تصريح، وبالتالي فهو من أعلى هيئة سلطة في البلاد ورئيس الجمهورية، وبالتالي فالأهم هو السؤال كيف نعاقب هذو المرتكبي الجريمة. طبيعة الحال الإعدام هنا قرار سيادي لأنه تنفيذه يتم عبر هيئات قضائية عدالة، بالإضافة أنه أمر وزير العدل بإجراء تدابير وتدابير قانونية لتفعيل القرار أو لإعادة تفعيل تنفيذ الإعدام، وذلك قبل منتصف الشهر الجاري، وبالتالي فنحن أمام قرار يأتي في سياق البحث عن المتورطين وليس قرار اعتباطي ولكنه قرار سيادي من تصريح رئيس الجمهورية.
0: لماذا الافتراض دائما يعني مع أن التحقيقات لم تنتهي بعد، لماذا الافتراض دائما أنها حرائق مفتعلة؟ نتحدث عن جفاف، نتحدث عن درجات حرارة يعني تخطت 40 درجة مئوية في الجزائر. فتحية زمموش،
2: طبعا نحن لا نلغي الأسباب الأخرى، أسباب التغير المناخي، الأسباب الاحتباس الحراري، لا نلغي أسباب الحرارة المرتفعة، لا نلغي أيضا أسباب بعض التعطيلات المتمثلة في على الأرض. يعني نحن لا نلغي كل هذه الأسباب، بطبيعة الحال المسؤولية أو المسؤولين يضعون كل الافتراضات، ولكن نحن لا نلغي أيضا العملية أو تورط الناس أو تورط بعض الأشخاص في إدرام الحرائق عمدا، وهذه هي أيضا فرضية مطروحة على الأرض، وبالتالي من شأن المسؤولين أو الهيئات الرسمية أنها تضع كل هذه الافتراضات على. طبعا بدأت التحقيقات منذ 3 أيام، تحقيقات الدرك الوطني على الأرض، ونجرى عنها بعض التسريبات أن هناك طبيعة الحال هناك إدرام حرائق عمدا في هذه المناطق.
0: البعض يقول أن هذه التسريبات هي ربما تأتي للتغطية على يعني ضعف استجابة الدفاع المدني والسلطات الرسمية. لا نريد أن ندخل بهذا الموضوع فتحي زمموش، ولكن هناك خشية حقيقية من التسرع في ربط الحرائق بالفعل الإجرامي والحديث عن إعدام قبل انتهاء التحقيقات.
2: طبعا يعني بالنسبة للقرارات نحن لا ننسى أن الحرائق ليست فقط في نهاية شهر أوت، يعني هذه حرائق بالنسبة للمساحات كانت أكبر